ليس المسيح ليس لنا ما يمشي يقول نسوى قالنا رب نسوى شكر يا أبانا الذي في السماوات شوي سنين عن صلاة وتسبيح الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذه المباركة دم المسيح ملك مزامير ترتيل أبينا داود النبي ركعت علينا أمين السلام.

0: قدوس واسع من انجيل معلم يوحنا البشير.
1: متى جاءنا وبركاته علينا امين. بعلمك كل شيء واترككم لكم سلامي اترككم سلام انا اعطيكم. ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تجزعوا لكم سمعتم من قلت لكم لم جميل لكم تحبني عن جميل. من عمدي الاب من عمدي اعظم مني وقلت لكم انكر منكم حتى متى كنتم لست كل كلمه كثير بعد. ليس هذا العالم من كيف شيء. لكن لكي يعلم العالم من حبابي وكما اوصاني كذا افعل. كونوا منطق من هنا انا كان معكم في ابرك الرام. كل غصن في ياتي بثمن وقتاو. كل ما ياتي بثمن ياتي بثمن اكثر. وانتم قبل ان تجي مجلس الكلام كنتم بدوا في يوم ايضا فيكم.
0: نزول لك المسيح بكثرة قدسناك اتيت فالحمد امين. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القدس المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع منا صلاك نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا اخلق في الله وروح مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الإلهنا الذي أرسلت قدسك على تلاميذ القدسين المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أصلك نسألك أن تجدد في عشائنا ربنا يسوع المسلم عليك كلمة روح مستقيما نحيا روح النبوة الإفراء القداسة والعدالة والسلطان قاد كل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آت للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي الحامل عنقود حين سلكت المملوءة نعم عرس من أجل خلاص فوسن. بارك رب إلهنا وبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا ولا خلصنا.
2: العقل الحاضر كل مكان المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام لما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك وخلصنا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء ولت لأنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد مع عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت قام اموات صعد سماوات ارحمنا. المجد الاب والابن والروح القدس الان كل اوان ده دور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتكر مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابائنا واخواتنا زين ركض وربنا يحفظهم. يا من هو بالخطايا رب ارحمنا يا زي بالخطايا رب عنا وقلت بطنا اليك انا كم مجد على اجل تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. السلام عليك نسألك القديسة ومتلئة مجدا عذراء كل حين ويت إله أم المسيح سادي صلاتنا منك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام تأتي لنا نور حقيقي المسيح لنا عذراء قديسة اسألي الرب عن ناس رحمة نفوسنا اغفر لنا خطايانا. آت العذراء مريم أنت إله قديسة شفيع أمينة جنس بشري اشفعي فينا يا مسيح الذي لأتيك أعمل غفران خطايانا. السلام لك تعالى عزراء ملك حقية حقا نية السلام فخر جنسين ولدت العمانويل نسألك سكرين وتشفيها مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: قصاصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ التار بركاته.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتعفاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض ولكن إذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارج وتدوس الناس أنتم نور العالم ولا يمكن أن تقوم جينا كائنا على جبل ولا يقضون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعون على المنارة فيجيء لكل من في البيت هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
2: والمجد لله من أبدي أمين تنوشتمك بخريستوس بكيوتنا غثوس بمن معثوا أبجاك يكسوت منينان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها آدم في الفردوس مضغ صاخر

0: أتانا أيها المسيح الآن ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي وأظهر الباطل تفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وحيد المعيد بموتك الذي والإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ كل من تهوش الأعمال هولي والشوات العالمية لتذكار أحكامك السمية كرافة. ليس لنا ذلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد لا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح الآن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح الآن لأن مشيتك سر أنت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
2: آمين.
1: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة لا العذراء نسبحك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فالهنا استحققنا الحياة الأبدية. نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نواجب شكر غير ما يأتي المسيح لنا أنه قوي.
3: عظمك يوم النور حقيقة مجدك على العذراء القديسة ويت إلهي كنت أنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. مجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسو إكليل شهداء تاليس الدقين ثبات الكنائس فرعون خطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد لهم نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دعوة الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب فالجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن من بشر من أجل خلاصنا.
1: نازل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنيس صلب عن العبد لوطس بونت تلا من كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولنا نعترف معبودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.
4: نسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم كل

القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملكة مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا لقواتكم معانا لنا وليس لنا وإن شدائنا وضيفتنا سواك هل وفر واصفح لنا الله سيدنا لسنا لسانها برادتنا بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا لجسمك القدوس يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.

من إكرامنا مقدر السلوس القدوس الآب والابن القدس سلام وبلان كنيس سلام وقدس القمر الصلي آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم.

مهرن شبه موتن تطفن بري بصناني ملاي تمنوتي يوتن من شويس او بنوتي وبن صوتي ريسوس بخيري سو جاي فرس كبادين يقول روي سنين فريرون ياسو ينو تدتين شريطا يونوس انصفن مهرن تفبوس انت بريرون فن بايث وفاين منيوتي رو انت منون خنيرين نفنج بي بندقراتور

شيء كراتور ويوتم بن شوي سو بنوتي بن سوتي رسد في خريستوس. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خاطئنا.

صلاة من صلاك يا محب البشر. نحن نكمل هذه اليوم المقدس وكل يوم حياتنا وكل سنة مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزاها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة والمذاق المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم ناظر الإنجيل مرقس رسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليس وقديس أورغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسس من فم أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارة المبارك

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وسموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه أسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزؤ وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود معزة، معوزين، متضايقين، متألمين. هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح، صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي إخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته علينا آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا

باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لألا تكونوا تحت الحكم. إن كان واحدا منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. إن كان واحدا منكم مريضا فليدعو كسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. اعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا على بعضكم بعض لكيما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحدا منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي ذلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرجي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير، وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظوه، ظنا بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدمه في تلك الليلة، كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان

0: يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذ ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فلكن جنب بطرس وأقامه وقال له: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق وإلبس نعليك. ففعل كذلك، فقال له: التف برداءك واتبعني. فخرج وتبعه، ولم يكن يعلم أن الذي كان جرى بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأن ما رآه هو رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني وأتي إلى الباب الحجيد الذي يخرج إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. فلما خرج وجاز زقاقا واحدا، فللوقت ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال: الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكا ونجاني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يوحنا الذي يدعى ماركوس، الموضع الذي كان فيه يجتمع الجميع ليصلي. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز في بيعة الرب. يا أبائي وأخوتي أمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثاني من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله، وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا الآثام من قبل مراحم الرب. يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 31 للميلاد استشهد القديس العظيم يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن على يد هيرودس أنتيباس، وذلك لأن يوحنا وبخه من أجل هيرودية زوجة أخيه فيلبس عندما اتخذها زوجة له وكان زوجها حيا. فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. وإذ كان يوما موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقوات الألوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فسرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما أردت اطلبي مني فأعطي. وأقسم لها أن مهما طلبت منه مني لأعطينك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه. فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جسده ووضعوه في قبر. أما الرأس المقدس فطار في الجو وهو يصرخ قائلا: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، بركة شفاعته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس داسيه الجندي وهو من أجناد إريانوس والي أنصنة، وكان من أهل تندا التابعة لمركز ملوي محافظة المنيا. هذا القديس لما رأى عظمة المسيحيين وقوة احتمالهم لعذابات الاستشهاد أعلن إيمانه بالسيد المسيح. ولما لم يفلح الوالي في إرجاعه أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائم أبدًا.

يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسلين أطهار مكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اجتمعوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا يسمعوا ما أنتم تسمعون.

أن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوسقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأنه كان قد تزوج بها، ولأن يوحنا كان يقول لهيرودس: لا

القلب وبسرور كان يسمع منه. وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في يوم مولد وعشاء لعظمائه ولرؤساء الألوف ولأعيان الجليل، دخلت ابنة هيروديا ورقصت فصرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: اطلبي منه ما مني ما تريدين فأعطيه لك. وحلف

قالت رأس يوحنا المعمدان. فدخلت بسرعة إلى الملك وسألته قائلة أريد الآن أن تعطيني رأس يوحنا المعمدان في طبق. فحزن قلب الملك ولأجل القسم والمتكئين معه لم يرد أن يمنعها. وللوقت أرسل الملك سيافا وأمره أن يحضر رأسه في طبقين، فمضى السياف وقطع رأسه في السجن وأحضرها في طبقين وسلمها للصبية ودفعتها الصبية.

بسم الله والولي ابن الروح القدس الاله الواحد امين. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الجميلة، الأم الحنون والأرض الخصبة اللي أنتجت وما زالت تنتج أبناء مقدسين لربنا يسوع المسيح وتعدهم للأبدية. وإحنا بنحتفل هذه الأيام بتذكار أبائنا الشهداء اللي صارت دماءهم بزهر حية للكنيسة زي ما بيوصفوا الآباء، وأصبحوا الشهداء دول وكل قديس الكنيسة نجوم تلمع في سماء هذه الكنيسة المباركة. ومن جيل إلى جيل بنشوف هذه الأم بتعد قديسين وقديسات على مختلف أنواعهم. فكل أبناء الكنيسة اللي هو إحنا مقدسين في المسيح يسوع، لأن الروح القدس اللي أنشأ هذه الكنيسة هو بيعمل في كل نفس وفي كل بيت لتقديس هذه النفوس لتكون عرائس مقدسة للعريس القدوس رب المجد يسوع. فاحنا بنعتز قوي بأبائنا الشهداء، وزي ما بقولك ان كنيسة بتقدم وبتعلم الحياة المقدسة لكل أولادها، منهم اللي هم الشهداء اللي احنا بنحتفل بيهم وفيهم المعترفين، والعامة كلهم مقدسين بعمل الروح القدس. وحياة القداسة ليست قاصرة على فئة معينة، كنا بنحتفل بأبائنا الشهداء ولكن كل أبناء الكنيسة مقدسين. طبعا مش الراهب، مش الكاهن، مش الخادم، حتى الإنسان المتزوج الأب والأم أو الأولاد كلهم مقدسين في المسيح يسوع. وتلاقي من ضمن الشهداء بيوت كاملة، الأم رفقة وأولادها، الأم دولاجي وأولادها، دي بيوت مقدسة مرتبطين ومتزوجين وعاملين أسر. ولكن هما تقدسوا في المسيح يسوع بعمل الروح القدس، فمهما كانت حياتهم أينما كانوا كيفما كانوا، لكن هم عايشين مقدسين للرب. وإحنا بنحتفل بعيد النيروز ونتذكر أبائنا الشهداء، عايزين نتعلم منهم لأن هم دول أبائنا وأجدادنا وماشيين في نفس السكة بتاعتهم. فياريت نتعلم هم عاشوا ازاي. الكتاب يقول عن واحد زي استفانوس كان مليان إيمان وقوة، مليان إيمان وقوة. ايه رتبته؟ ده شماس. لما كان واحد من الرسل ولا شماس اختاروه من ضمن سبعة على اساس يخدم خدمة اجتماعية الموائد والأرامل والمحتاجين والفقراء. ولكن هو قاعده في الكنيسة الحية مليان بروح الله، ويوصفه الكتاب كل اللي كان يبصله يرى وجهه كوجه ايه؟ وجه ملاك. ايه النعمة دي؟

لما هو من بره كده بروفيل من بره كده، امال هو من جوه ايه؟ وده اللي انا عايز اوصله لك، ان ابانا الشهداء والقديسين دول يحملوا سر في اعماقهم. هذا السر مش بمعنى المفهوم الدنيوي ان واحد معاه حاجه بيخبيها، لا، ولكن جواهم سر المسيح. حبوا المسيح قوي، ارتبطوا بيه قوي، ثبتوا بيه قوي، فحياتهم اتغيرت حتى وهم عايشين في الجسد، لكن اصبحوا في وضع يليق ان هم يكونوا نفوس عذراوية، ايا كان متزوج مش متزوج، كاهن راهب، ايا كان رتبته، ولكن هو امتلأ من محبة المسيح، فمحبة ربنا يسوع غيرت كيانه بالكامل. واحد زي بولس الرسول، واحد عنده غيرة لقبل ما يتعرف بالمسيح. ايه الغيرة اللي فيه دي؟ انه هو متضايق من ولاد ربنا، وبيقتل ده، بيقصر ده، بيسجن ده، وكان عنده غيرة اوفر من اصحابه او اصدقائه او اهله اليهود، وهو اللي بيقول. ولكن لما تلامس مع النعمة الإلهية اتغير كيانه، وهو اللي قال عن نفسه: كنت مجدفا مضطهدا مفتريا. يا ده كل كلمة كده يعني تقيلة قوي وكبيرة قوي. مفتري، مضطهد، لكن يقول تفاضلت نعمة ربنا جدا لما تلامس مع المسيح، وقعت القشور من عينه، لا من قلبه، عشان يشوف المسيح ويشرق المسيح بنور محبته جوه هذا الكيان، عشان يغيره من المفتري المضطهد إلى إيه؟ إلى إنسان يقول عن نفسه: أنا سفير في سلاسل. إلى إنسان قابل إن هو يضطهد ويتألم لأجل المسيح. وهو من عبارات الشهيرة يقول لك: في المسيح أو بالمسيح، مشهور قوي بولس الرسول بالعبارة دي. وآيته الجميلة وفكره اللي سطره الروح القدس في رسائله، يقول كده: أحيا لا أنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا فيا. وأصبح المسيح هو حياة بولس الرسول، ويقول كده بكل قوة بكل جرأة روحية: ما كان لي ربحا قد حسبته لأجل المسيح خسارة. هو ما بخسرش الخطايا، لا لا، ده حاجات دي داس عليها من زمان. أمال إيه؟ لما تعرف على المسيح، لما امتلأ من المسيح، لما محبة المسيح اللي قول عنها محبة المسيح تحصرنا، لما امتلأ من محبة المسيح يقول كده: من يفصلني عن إيه؟ عن محبة المسيح. أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. واثق ومتيقن، فيش حاجة تقدر تفصله عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لا خليقة حاضرة ولا مستقبلة ولا ملائكة ولا قوات ولا أي حاجة تقدر تفصله عن المحبة دي. إيه ده؟ عشان كده لما بتجيله لحظة الاستشهاد دي، لحظة ده مستنيها من زمان، بقول لك الشهيد ده أو إنسان الله المقدس يحمل سر المسيح في داخله. إيه هو السر ده؟ إن هو امتلأ من محبة المسيح. إحنا عايزين كلنا وإحنا بنحتفل بهذه الأيام نعيش بسرعة

سر المسيح ده، ان قلبي يكون مليان بمحبة المسيح، مفيش حاجة تانية. مش صعب، ده مستحيل ان انا اجمع مع محبة المسيح اي محبة في الارض، لان الكتاب واضح محبة العالم ايه؟ عداوة لله. انا عايش بالجسد وعندي أموري الدنيوية، لكن احذر إن أي حاجة تشبط فيك أو تتعلق بيها، لا، خلي محبة المسيح هي الهدف الوحيد اللي تعيش لأجله وبيه. في مثل تاجر اللي قاله، تاجر شغلته انه يجيب لقالق، بيتاجر في اللقالق، لكن لما لقى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، لؤلؤة ما فيش زيها، ده تاجر لقالق وبيفهم فيها، لكن اكتشف اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، طب يعمل ايه؟ يقول كويس، ازود الخزين اللي عندي واجيب اللؤلؤة الجميلة الحلوة دي. عمل ايه فكركم؟ لا، كان لازم يبيع اللي عنده. ما ينفعش اقتني اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن مع بقية اللقالق اللي انا ايه بتاجر فيها او بقتنيها. باع كل ما عنده وراح اشترى هذه اللؤلؤة الجميلة. ده السر بتاعي وانا عايش في حياتي كإنسان في العالم، ان لما بنمو في محبة المسيح، محبة المسيح تملك على اعماقي وعلى قلبي وعلى مشاعري وعلى فكري وكل ما في. لما بنقول على الست العذراء ان الروح القدس ملأ كل كيانها، جسدها ونفسها، خلي روح الله ومحبة ربنا تملك على كيانك كله. الموضوع ده عايز تغصب، أيوة، عايز جهاد، أيوة، عايز نمو، ابتدي. مش هقولك انت بتحب ربنا ولا لا، اكيد كلنا بنحب ربنا، ولكن ايه نوع هذا الحب؟ ايه درجة هذا الحب؟ المسيح في عمق محبته للإنسان جه واتصلب، تجسد واتصلب واتهان وتحمل آلام الصليب وقام وأسس لي طريق الخلاص. وكل مرة ببص للصليب ألاقي كده عنوان كتبه للمسيح، يقول لي من أجلك، عشانك أنت. أنا يا رب لا طلبت ولا كنت أفكر ولا كنت أحلم ولا كنت أتخيل إن يا رب اللي أنت عشان بتحبيني قوي قوي كده قدمت لي زادك ذبيحة حية، ومت عشان تنقذني من الموت، وقمت عشان تقيمني معك. يا رب أنا ما كنتش بفكر كده خالص. يبقى كل مرة بتنظر إلى الصليب هتلاقي المسيح يقول لك من أجلك أنت، من أجل كل نفس. طيب أنت هتعمل إيه بقى؟ إيه اللي المفروض أنا أعمله قدام هذا الحب، قدام طوفان الحب اللي انهمر من جروحات المسيح عايز يملاني؟ طب أنت بتملأ قلبك وأعماقك من هذا الحب؟ لما تملأ قلبك من هذا الحب الناري هتعيش بهذا المفهوم، زي ما المسيح من أجلك قدم ذاته، أنت برضو تقول له يا رب من أجلك أنت وعشان خاطرك أنت يا رب هعيش مقدس ليك، وما استاهلش يا رب لنا أعيش عند قدميك، ما استاهلش يا رب لنا أتلامس مع جروحاتك وتألم
مش

أجلك بقى أتألم لأجلي أنا نفسي أنا لأجل خلاصي، وأشيل صليبي بأمانة وحب. هو ده سر أبائنا الشهداء وسر كل قديس في المسيح يسوع. محبة المسيح غيرت، بتغير الكيان الداخلي، لا ميول ولا أفكار ولا عند ولا ذات ولا خطية ولا طمع ولا خبث ولا مكر، كل الزبالة دي محبة المسيح النارية دي حرقت الزبالة دي وخلقت مني إنسان متقد بهذه المحبة الإلهية النارية. هتحارب؟ ممكن، ده أكيد، ولكن طول ما نار محبة المسيح جواك مش ممكن الشيطان يقدر عليك، ولا كل رغبات الجسد تقدر إيه تهز فيك شعر، مش ممكن. إيه؟ جواك النار الإلهية، جواك نار محبة المسيح. لما منبص لسير الشهداء تعرف قيمة محبة المسيح. يعني اتعرضوا لإغراءات، اتعرضوا لتهديد ووعيد وسجن وجلد وهز زي ما اتقرى البولس النهاردة، ولكن كانوا أقوياء. استفانوس اللي اتكلمنا عنه كأول الشهداء يحنق عليه، غضبانين عليه، بيقتلوه بيرجموه، ولكن هو في دنيا تانية باصص للسماء، شايف باب السماء المفتوح، شايف مجد المسيح. هم دول ولاد ربنا. الإنسان الطبيعي لما حد مثلا يهينك أو يشتمك تصور وتتضايق وتغضب، وكرامتك واسمك وماشي، دي المشاعر الطبيعية للإنسان الطبيعي. طب إنسان الله، إنسان الله بقى يعني فقد مشاعره وفقد كرامته واللي رايح واللي جاي يخبط فيه؟ يعني لا، عنده حصانة داخلية. أصله اللي بيهينك ده أو اللي بيغضب عليك ده إنسان ضعيف، ده مليان ضعف، لأن الشيطان هو اللي بيقوده، هو اللي زقه عليك، هو اللي خلاه يشتمك، هو اللي بيهينك، ده شيطان. والشيطان ضعيف، بس ضعيف قدام مين؟ قدام أولاد الله الأخوياء. فالإنسان الطبيعي يتأثر بكل أمور الدنيا، من كلمة، من نظرة، من ظلم، من ضيق، من يعني بيتأثر. وتلاقي في ناس حتى تنكر المسيح وقت الاضطهاد، أصله مش مليان من محبة المسيح، مش مليان من محبة المسيح. لكن اللي مليان من محبة المسيح زي استفانوس كده وكل الآباء الشهداء، حاجة جميلة خالص، يشتموه يهينوه يصرخوا ضده وبيموت، ولكن يركع كده هو بيموت، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. ايه ده؟ هو مش انسان طبيعي؟ ايوه انسان، ولكن زي ما بقول لك محبة المسيح خلقت منه كيان جديد، حاجة جديدة. فالدرس اللي ناخده من ابائنا الشهداء ناخد السر اللي عاشوا بيه ونعيش بيه احنا. ايه هو سرك كانسان مسيحي مقدس في المسيح؟ اللي انت تحمل روح الله القدوس وتحمل محبة المسيح في داخلك. محبة المسيح هي القوة، والقوة الوحيدة اللي قادرة ايه تصنع منك قديس وانسان سماوي. عشان كده واحنا بنتشفع بابائنا القديسين امتلي من المحبة دي. قول يا رب املاني من محبتك. في محبة تسللت الى قلبي، محبة مال، محبة شهوات، ميول، في حاجات دخلت جوايا، في إدانة.

أنا في غضب، في كلام قاسي وكلام بطال، في وفي وفي، يا رب ارحمني. ومن خلال توبتك ربنا يملاك بهذه المحبة النارية، وزي ما بقولك هذه النار اللي هي تطهرك وتصقلك من الداخل وتعدك لحياة الاستشهاد. وخلي بالك الاستشهاد مش اللي أنا يسفك دمي فقط، ولكن الاستشهاد أن تعيش أمين في داخلك، تشهد لروح الله اللي فيك وتشهد المسيح اللي فيك أنك ابن ربنا وابن مقدس، وتعد نفسك للأبدية لربنا المجد دائم أبديا أمين.

0: إن سوفيا سبروسكمين كرياليسون كرياليسون خنوم اسمي أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بيلاطس بونتيوس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكي انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملك

0: كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسين الموت. أنا مستقيم كل أنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما تسمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله.

أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له.

سنايم، وعندما خالفنا وصية بغوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

نحن أيضا نستنزك إلى مقدسة قيمة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وذور السان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن

0: مستحقين كلنا سنة نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لنكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية،
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة عن بهم على كنيستك المقدسه ليرعوا قطيعك بسلام. نذكر يا رب قمهم سوى القصوص الارثوذكسيه.

0: يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة آبائنا
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم
0: الساكنين فيها بمن إلا فضل يا رب مياه النهر.

0: بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم.

رب امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. فضل يورم تذكر جميع القديسين الذين اردوك منذ البان. بين قديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء المعترفين كل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان وبالاكثر

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصابغ الصابغ الشهيد قديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابي الفم قديثي أودوسيوس قديثي أوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيريلوس والقديس باسيليوس نيسوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس يوروريوس صانع العجائب والقديس يوروريوس الأرماني الثلاثمائة ثمانية عشر مقدعين بنيقة المائة وخمسين بالقسطنطينية ومتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يؤنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا طموه يحسقيال تلميذه سيدي لباين القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس تسعة وأربعين شهيد شيوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحنس كامل قيس بانا بانيال وموسى بانا بايس زيروس القس بانا بأخو صاحب الشركة وتدرس تلميذه بانا بشنود رئيس مضاعدين وأنبا ويسا تلميذه بانا ببرا مسقف الفيوم والجيد

تلميذه والقمص مخيل البحيري تلميذه بين البابا مباكر اللص السادس والأرش دياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسطس الأنطوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات

أسمى بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا.

مذكورهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنعف الإمام بالمسيح. تفضل يا رب أن تريح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. جميل بشارة وسمير رياض ورياض بخيت وجيه زكي ابتسام إبراهيم وفهمي سيدهم يوسف ميشيل وأليس عزيز إرما جورج أليس أنيس وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن

كيف هذا كمعيد في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

هذا الذي امتلأ من بطن أمي من الروح القدس وسجد وارتقد بابتهاج أمام حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله.

الآن، إني لست بالمسيح المنتظر، بل الذي يأتي بعدي هو أعظم مني، وأنا لست بمستحق أن أحل.

الذي عاش في البرية وكان لباس من وبر الإبل وعلى عقبيه منطقة من جلد وكان طعامه جرادا وعسلا بريا، الذي صار أول مصاف القديسين والشهداء والنساك، الذي خرج يكرز

منه في نهر الأردن، فرأى السماوات مفتوحة والروح القدس نازلا عليه مثل حمامة، وإذا صوت قد حدث

صوت السارق بالحق ووريث روح إليال النبي يوحنا ابن الموعد نطلب شفاعتك أمام المسيح الديان الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى المخازن والتبن

0: لكي بقلب طاهر نفس مستنير وقل غير مغزي مان بلا ريان يانقي صبر كامل وقال سابت محبة كاملة نكسر بدال بين خوف ندعوك يا الله الآب القدوس للسموات ونقول جبنيوت
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا فلا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
2: في كريستوس يسوس بين شويس
3: Kifalos imonti kurei

0: آمين.
1: فليكن يا سيد عبيدك بايخه حقارك محذورا خير صنعا حامل خطيئه العلم ابدا بقبول توبه عبيدك منهم نور العلم غفران للخطايا اله لانك انت اله رؤوف رحوم انت طويل لنا كثير الرحمه وبارك كنا اخطانا اليك بالقول او الفعل سامح يا رب اغفر لنا كصالح محب البشر اللهم حلنا حال كل شعب من كل خطيه من كل نان من كل جحود من كل يمين كاتمون ملاقات الهراق انما علينا يا سيد بعقل وقوه النهارده بتمام كلهم نحن ان نصنع مرضي اكتب اسماء الناس يا رب ضعف يغفر لنا من اجل خطيئنا جسدنا اذكر يا رب سلام كنيستك المتركين بطرق رسول قل يا رب اجتماعاتنا باركها
2: استحقا مع روحك ننسد بخوف الله.

0: من أؤمن أؤمن عطار نفس الأخينا هذا هو القاسم من أخذ من أكلات ربنا نقلس عيسى المسيح من سيدة ملكتنا كل مقدسة طار مريم وقال واحد مع الود بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأدراف الحسمين بلاطس بند السلام من خشب السنين المقدسة بإرادة وضعنا كلنا بالحقيقة من الوت المفارق نصوت الحظة وعن طرفة عين يعطانا خلاص وفران خطايا حياة بديا من يتناول من أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يكون آمين
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين
0: يا رئيس
1: آمين أن هذا بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أختي تسمحوني

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا. ولجواب حسن القبول أمام من برك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك، استدعى إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويكس ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي ور المهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني لأن ينسى من النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد آمين. نصلي مع بعض ترنيمة كنيستي أرجو لكِ.

0: يا ملاك هذه الذبيحة سنة، اذكرنا قدام ربنا.
1: فلنسبح مع الملك قائلين المجد لله في العالي وأرض السلام والناس المسرة أمين الليلويا ذوك ساباتري كيو كياجيو بنيف ماتي كينين كاين كيستو سيون أستوني ونون آمين تنوشي فولينجو إموزجي أوبن شويس إيسوس بي خريسوس اسمو بيكلو من تيتيرون بيهي تنتك ميت خريسوس بشوي سنيارو إمني مومين إمني سيتين إمني كاربوس تيمون وناينا كريا ليسون كريا ليسون كيريا فلوغيسون أمين اسمو ويرون اسمو ويرو يستيمي تانيا كوني إيفلغو في اسمو
0: اسمو بخريستوس بنوتي
1: أمين أسيشو
0: بورن تتهرين من أنا تكرين سمنا أنا تكرين جيسو كتاتي قوم نمبي ونمبي اسمو نبي أمان شاني أمين اللهم قالنا مسلم شكر آبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
0: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركته موهبة وعطيت روح القدس فلتكن امضوا بسلام سلام الله يكون معكم.

0: Eleison imes, susu sopatiro pantocrator panagetres, eleison imes, ayoha salusu kudusar hamna, ayoha robbe leher kuet kumain, elena halesomain fidedna udikotna suet, Allahumma gaalna mustaqin, kulbe shukriya ben elezif samawet.
1: يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لقد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: شويسنا شويسنا خلفران فيوتنا مشيرين بابن في الثواب ونوت نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساسيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: أتجعل معزي الروح القدس الذي أرسل الآب باسمه فيعلمكم كل شيء يذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي سمعتي إليكم. لا كنتم تعبون أني كنت تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت ليس له في شيء، لكن الكلام علم أني أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا أوكل مع قي أبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بصمم أقطع، كل ما يأتي بصمم أقيه لا يأتي بصمم أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في نعد فيكم مجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدير لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أن يتم ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. ما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قايا قدوس حياة زي موت الأزرق العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قايا قدوس حياة زي موت الأزرق بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قايا قدوس حياة زي موت الأزرق بعنا وما تصعد السماء ارحمنا. المجد لله بالابن الروح القدس العين وكل وين دعوة دروس الآمين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفرنا خطايانا، يا رب اغفرنا اثامنا، يا رب اغفرنا زلاتنا، يا رب تقبل شعبك شيء من اجل اسمك القدوس. ابانا وحياتنا الذين اخذوا يا رب نحن نفوسهم.
4: يا من الخطايا يا رب
3: نعمل اسباب الخطايا يا رب عيننا وتثبتنا اليك، لان لك من اخذ القديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا تتغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام عليكم. أزرع كل حين ميد إليهم المسيح سيد الصلوات من الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام عليكم. خطيط المسيح لنا أزرع قديس. اسأل يا رب عنا السلام عن أنفسنا ويغفر لنا خطايا. أتى عزاء مريم والأزرع القديس شفيع أمين إنجس البشرية. إشفاء ثنينا من المسيح حزرتي كلام في لنا خطايانا.
4: السلام عليكم.
2: سوسيوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس وصم شاطئ معلمنا ماري متى الانجيل البشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبر عندما جهز قدم اليه تلميذه فتحت عليهم قائلا، طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان لانهم يتعزون، طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض، توب الجاع العطاش يبر لأنهم يشبعون، توب الرحمة لأنهم يرحمون، توب الأنكى القلب لأنهم يعينون الله، توب الصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توب المطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات، توب لكم إذ طردوكم وعيروكم قالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، فافرحوا وتهللنا أجركم عظيم في السماوات، فإنما كذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم محي الأرض فسد الماء في ماز وملح لا يصلح بعد الشيء إن خلق تروس الناس أنتم نور العالم فندق في مدينة كان على جبل ولا يكون الصاجدون تحت المكيال بل يدعون على المنار فيدين لكل من في البيت هكذا فليدين لكم قدام الناس يقرا مالكم الصحن الجدد لكم الذي في السماوات المجد لله دائما.
2: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرع عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا يا المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الآلهة العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطى من شفاعاتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: وصل الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يديك الطائرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
1: زكسا باتريك أيوك يا عجي ابن ماتي، نذكر الشخص غير الفاسد أيها الصالح طلبي مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأنك ما شاءت هيك نزعت على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، نصرخ إليك ونشكرك أنك امرأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت عين العالم يا رب المجد لك.
6: إنك أعين كيسوس ونصوني ونعمين
1: أنت يا الممتلئة نعمة يا والدة الله العذراء، نعظمك لأنك مقبس ربي ملك نعمة الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية، دلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشوق غير مات مسيحنا لأنه قوي. نعظمك يا من رفقك من بيت العذراء القديس سلوات الله لأنك أتي مخلص العالم أتى وخلص نفسك.
5: المجد لك يا سيدنا من المسيح
1: أخرج السكي الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا مبشر بسوس القدوس صوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مسير إلى فجر كان كل شيء هذا لازم من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم تألم وكبرى قام بين أموات في يوم السادس كم في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مهديه يدين الأحياء والأموات الذي يسلم في القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي نزل لنا نجده مع الآب والإبن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مخلصة جامعة على صغير ونعترف مع ضياء حلم وننتظر قيامة الأموات.

Jesus,

مجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم.

نو قبل ليلي أشفق علينا وعضدنا وتبين لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام.

اكرم نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلامين مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، ومرات الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا. وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عبيدك يا رب بقدام هذا اليوم القمامسة وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس. فم أبينا المكرم البابا الأنبا بطرس الثاني فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا آمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنها يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه أسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بعد القيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلى بالسيف، طافوا في فراء وجلود معذ، معوزين، متضايقين، متألمين، هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان، ولم ينالوا الموعد لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذه مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار، وجلس عن يمين عرش الله، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي آمين.

الكسل يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان وقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطاوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو خصوص الكنيسة وليصلي عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا على بعضكم بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة، كائن إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي إذ ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنها يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس أصلا من أعمال آبائنا الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي ذلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرضي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظوه، ظنا بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدمه في تلك الليلة، كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذ ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فلكن جنب بطرس وأقامه وقال له: قم عاجلا. فسقط السلسلتان من يده، وقال له الملاك: تمنطق والبس نعلك. ففعل كذلك، فقال له: التف بردائك واتبعني. فخرج وتبعه، ولم يكن يعلم أن الذي كان يجري بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأن ما أراه هو رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني وأتي إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. فلما خرج وجاز زقاقا واحدا، فللوقت ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال: الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكه ونجاني من يد هيرودس ومن يد كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى المنزل، ومريم أم يوحنا الذي يدعى مرقس الموضع الذي كان يجتمع الجمع ليصلي، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم الثاني من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله

وأعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا بائي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية استشهد القديس العظيم يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن على يد هيرودس أنتيباس، وذلك لأن يوحنا وبخه من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبس عندما اتخذها زوجة له وكان زوجها حيا، فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه، وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. وإذ كان يوافق يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيروديا ورقصت، فسر هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما أردت أطلبي فإني أعطيك. وأقسم لها أن مهما طلبت منه سيعطيها حتى نصف مملكته. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، وأجل الإقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذ يوحنا جاءوا ورفعوا جسده ووضعوه في قبر، أما الرأس المقدس فطار في الجو وهو يصرخ قائلا: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. بركة شفاعته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس داسيل جندي وهو من أجناد إريانوس والي أنصنة، وكان من أهل تندا التابع لمركز ملاوي محافظة المنوفية. هذا القديس لما رأى عظمة المسيحيين وقوة احتمالهم لعذبات الاستشهاد أعلن إيمانه بالسيد المسيح، ولما لم يفلح الوالي في إرجاعه أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

يقول إن يوحنا المعمدان قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. وكان آخرون يقولون إنه إيليا، وكان آخرون يقولون إنه نبي أو كأحد الأنبياء الأولين. ولما سمع هيرودس قال إن يوحنا الذي أنا قطعت عنقه هو الذي قام، لأن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه، لأنه كان قد تزوج بها، ولأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. فكانت هيروديا حانقة عليه وكانت تريد قتله، فلم تقدر، لأن هيرودس كان يخاف من يوحنا، عالما أنه رجل بار وقديس، وكان يحفظه وكان يسمع منه كثيرا، وكان حزين القلب وبسرور كان يسمع منه. وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في يوم مولده عشاء لعظمائه ولرؤساء الألوف ولأعيان الجليل، دخلت ابنة هيروديا ورقصت. فصرت هيرودس والمتكئين معه، فقال الملك للصبية اطلبي مني ما تريدين فأعطيه لك، وحلف لها أن ما تطلبينه سأعطيه لك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها ماذا أسأله، فهي قالت لها رأس يوحنا المعمدان. فدخلت بسرعة إلى الملك وسألته قائلتان أريد الآن أن تعطيني رأس يوحنا المعمدان في طبقين. فحزن قلب الملك، ولأجل القسم والمتكئين معه لم يرد أن يمنعها. وللوقت أرسل الملك سيافا وأمره أن يحضر رأسه في طبقين، فمضى السياف وقطع رأسه في السجن وأحضرها في طبق وسلمها للصبية، ودفعتها الصبية إلى أمها. فلما سمع تلاميذه جاءوا وحملوا الجسد.

0: إن سوفيس يبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نومي بلان واحد الله لا يبدو كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نومهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لآفد الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر مجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ثم مر عذراء
2: صلي عنا
1: تألم وخبر قام بين أموات في اليوم السادس كم في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده للذين أحياء والأموات الذين يستمتعون قضاء نعمهم بالروح القدس الرب المحيا من مصر الإملاء نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة كاملة نعترف ماضي واحدة مفتوحة

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملائكته.

فطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة وشرق زر

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب.

قدوس قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع

عظمتك، من أجل تعاطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكون، أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض، لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني

أزهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نأيتني أن أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده.

سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط وضروس الثاني
1: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن

حرثها ولتكثر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيونك

0: والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

ربه وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد، القديس استفانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء، ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطرخ القديس ساويروس ومعلم ناديوس قورط، القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس، القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أورغوريوس الصانع العجائب، والقديس أورغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولد طموح وحزقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوما أديوس، 49 شهيدا شيوخ شيئات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيروس القصة، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع بطوباوية أولئك القديسين، بل هم قيام أمام منبر ابنك الحبيب ليكونوا هم عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم القدوس الذي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين أنور محارب مجيد أشك زاخر غطاس ريمون عاطف سعد الله عبد المسيح هاني سامي جورج ميل عيد عبد السيد عادل فايز دميانة زكي عادل يوسف في أحضان أبانا قديسين

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

الله ضابط كل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

يا يوحنا ابن الموعد نطلب شفاعتك أمام المسيح الديان الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى المخازن والتبن يحرقه بالنار لكي ينقينا من خطايانا وذنوبنا وأثامنا ويطفئ عنا نار غضبه ويحسبنا في حزمة الحياة.

السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد

0: Irinipasi.
1: اذكر
0: بضعفنا أيضا ويغفر لي خطايا كثيرة. حيث كثر الإثم تكثر هناك نعمتك من أجل الخطايا الخاصة ونجاسات قلبي. تمنع يا رب شعبك من نعمة روحك القدوس. حررنا وحارب كل شعب من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل بخور من كل يمين كاذب من كل ملاقات الهراطقة الوثنيين. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رذيل مضاد. نحن أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات. اذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسول. اذكر رب أبونا البطرة البابا الأنبا تودروس. اذكر يا رب

والجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح خزاهم سيدتنا ملكتنا كلنا والتي لها القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوتي غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بنتو سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته

لو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد اعلو بهذه التسبيحة اسكننا قدام الرب
1: ونصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى.

أيها المسيح الأهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، واغفر لينا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أوهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم.

كثيرا امام الله الذي امن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، اذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار، ولا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالايمان معطيا مجدا لله، وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا، لذلك ايضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له، بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات، الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا.

الأصحاح الخامس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.

الأصحاح السادس. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطي، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطي، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطي. فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذا؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا، ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم.

0: للقداسة، والنهاية حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله أحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد. النهاردة الأحباء عيد تقديس القديس العظيم المارينينا، ونقدر رفقات القديس ماري مرقس ودول شهداء. عشان كده النهاردة سمعنا الإنجيل بتاع النهاردة. لو لاحظنا في إنجيل النهاردة، ربنا يسوع المسيح يريد أن يضع لنا بعض السمات كالقطيع لي، ويوضح لنا يعني بعض الأمور اللي احنا لازم نتمسك بها أو نتصل بها كمسيحيين ونخلي بالنا منها. ربنا يسوع المسيح كده اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، فابتدى يكلمهم ويقول لتلاميذه أول حاجة، يعني ناس لفت حوالين المسيح كتير جدا، فابتدى يحط لهم النقط كده على الحروف. أول حاجة قال لهم تحرزوا أنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. واضح أن ربنا يسوع المسيح يحب أن القطيع بتاعه يتحرز من الخطية بتاعة الرياء، ما يحبش القطيع بتاعه ولا أولاده يتصفوا بصفة الرياء. والرياء شيء منقوط جدا عند ربنا ومفروض بالنسبة لي، وعشان كده أول حاجة قالها لهم تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياء. ربنا يسوع المسيح يحب أن الإنسان يكون أعماق قلبه معاه، ما يكونش في مظهر الدقة، لكن هو بعيد عن هذه الحياة. ما يحبش أن الإنسان يكون لي مظهر هدفه أن هو يبتذل حوله الناس خلاص، لأن الرياء ده لابد أن هو يعلن تبقى شيء مطلوب بالنسبة للناس وترفضه الناس. دي أول حاجة ربنا يسوع المسيح حب أن هو يعني يؤسسها في القطيع بتاعه أولاده، أن لا يتصفوا بصفة الرياء. عشان كده قال إذا صليت أدخل إلى مخدعك واغلق بابك، وقال إذا أعطيت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. ونحن ربنا يسوع المسيح يحب العمل في الخفاء، ويحب أن أعماق الإنسان هي اللي تبقى مرتبطة بيا. إني أعطني أعطني قلبك. أما المظهر أو الرياء ده شيء منقوط بالنسبة ربنا، و قال لنا خلي بالكوا تحرزوا من هذه الفخ الخطير اللي ممكن يقع فيه الإنسان. تاني حاجة ربنا يسوع المسيح حب أن يتصف بها القطيع بتاعه، قال كده لكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم يفعلون أبصر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. الحاجة الثانية اللي ربنا عاوزنا نتصف بيها اللي احنا نعيش بمخافة الله، ولكن لا نتصف بصفة الخوف من العالم، نعيش بمخافة ربنا. ووضح لينا احنا أمور كتيرة أوي في الحياة بتخيفنا، وقال يعني أكثر حاجة تخوف الإنسان إيه؟ إن هم يقتلوكم مثلا، دي أكثر حاجة تخوفكم. قال لي ما تحطهاش في دماغكم، لكن حطوا في دماغكم مين اللي ليه سلطان بعد كده أن يقف فين؟ في جهنم. ده موضوع احنا بنتناساه. الحقيقة كتير قوي احنا بنتكلم عن محبة ربنا وكتير قوي بنتكلم عن رحمة ربنا، لكن ساعات بنتناسى ان احنا نزرع في قلوبنا مخافة ايه ربنا، رأس الحكمة مخافة ايه الله. فربنا عاوزنا نعيش بمخافته، وفي نفس الوقت نكون يعني كل خوف منزوع من ايه؟ من قلوبنا، نكون عايشين مطمئنين جدا. و دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ربنا يسوع المسيح عاوزنا كقطيع ليه يعني نبقى مطمئنين ليها، هو اللي احنا نعيش في اتكال على ربنا. وقال كده: أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها إيه؟ جميعها محصاة. الموضوع ده موضوع إيه؟ ربنا برضه عاوز يدرسه فينا. جماعة خليكم مطمئنين جدا، ده العصفور اللي ما لهوش قيمة ده مش منسي قدام ربنا. يا جماعة ما تخافوش، ده شعور رؤوسكم محصاة. مين اللي يقدر يعد شعر رأسه؟ ربنا يسوع المسيح بيطمننا. خلي بالكم مفيش حاجة ماشية كده بلا يعني ترتيب أو نظام، كل حاجة ربنا حاطط لها ترتيب ونظام، كل حاجة في قبضة إيده. فكونوا مطمئنين جدا لأن شعور رؤوسكم إيه؟ محصاة. مش عايزين أبدا مهما حاطت بينا الظروف اللي إحنا نتشكك في إيد ربنا الغنية اللي بتغنينا، مش عايزين نتشكك في بركة ربنا اللي بتزيد وتزيد وتزيد. ده موضوع ايه؟ عايزين نبقى مطمئنين جدا، عايزين نثق جدا ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. عايزين نعرف ويعني نكون مطمئنين قوي زي ما يوسف قال لاخواته: أنتم أرادتوا بي شرا ولكن الرب أراد بي خيرا. الأمور كتيرة وتبقى واضحة أنها شر، لكن ربنا بيرتبها الخير الخير ولاده. يبقى دي النقطة الثالثة، ربنا عاوزنا نمرة واحد نتحرز من خطية الرياء، نمرة اثنين اللي احنا نعيش بمخافة الله ولا يطبق خوف العالم في قلوبنا، نمرة ثلاثة عاوزنا نعيش واحنا متكلين عليه مطمئنين جدا اللي شعور رؤوسكم كلها محصاة. نمرة ثلاثة أربعة اللي الكتاب المقدس النهاردة عاوز يوضحها لينا، قال كده: كل ما نعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. دي النقطة الثالثة اللي ربنا الرابعة اللي عاوز يوضحها لينا، هو ازاي اللي احنا لابد ان نشهد للمسيح. النهاردة وضحها اللي هينكر اللي يعترف بيه قدام الناس اعترف بيه قدام ملائكة الله، لينكر قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. واضح يا الأحباء اللي احنا محتاجين اللي احنا نشهد للمسيح في حياتنا، ودي يعني سمة ربنا عاوزها تبقى في ولاده. فكيف نشهد للمسيح في حياتنا؟ دول 4 نقط حطهم قدامنا النهاردة الكتاب المقدس، صفات وسمات ربنا عاوزنا نتصل بيها كقطيع ليه. وخاصة زي ما انتوا شفتوا كان الناس كتيرة قوي ملتفة حواليه، فراح أقول لهم الكلام ده: تحرزوا من الرياء، عاوزكم تعيشوا بمخافة ربنا، عاوزكم تعيشوا في اتكال على الله، تكونوا شهود ليا في كل مكان. النهاردة يعني مع بعض كده نشوف ازاي انا

0: كإنسان مسيحي لابد أن أشهد للمسيح. إيه دوري في عمل شهادة؟ هل أمشي في الشارع أقول أنا مسيحي أنا مسيحي؟ هي دي الشهادة عشان أعترف بالمسيح؟ ولا إزاي أنا أشهد للمسيح؟ واضح أيها الأحباء اللي لابد أنا أشهد للمسيح أمام ذاتي، بمعنى إن أنا أكون واثق في إيماني وبحب هذا الإيمان ومش متشكك فيه، مهما راودني فكر أنا قادر أن أرد على هذا الفكر، وأنا شاهد للإيمان بتاعي أمام نفسي. علشان كده موضوع مهم قوي، لأن دي هي البداية. إزاي أنا قدام ذاتي ما بقاش مهتز؟ إزاي أنا لو أي حرب وجهت ضد الإيمان كفكر حتى، إزاي أنا فكري ده ما يهتزش؟ دي أول نقطة، نعرف إيماننا كويس فنكون شهود لهذا الإيمان أمام ذواتنا وأمام أفكارنا وأمام الحروب اللي بتجيلنا والتشككات اللي ممكن تراود ذهننا. نمرة اتنين مهمة قوي، اللي أنا أشهد للمسيح أمام الخطية. الخطية هي اللي هتفقدني حياتي الأبدية، خطية هي اللي بتفصلني عن المسيح، هي اللي بتضع حاجز بيني وبين الله. فالإنسان إذا انهزم من الخطية فهو لا يمتلك قوة المسيح، وضعيف. في حرب دلوقتي ما بين الشيطان وما بين ربنا. إذا الشيطان انتصر يبقى أنا مش شاهد، يبقى أنا ضعيف. مهم قوي إن أنا أكون إنسان منتصر على الخطية، هو دي عظمة إيماني، هو ده المجد اللي ربنا أعطاه لينا كأولاد الله، اللي إحنا نستطيع اللي إحنا نسحق الشيطان، نستطيع أن ننتصر على الخطية. المجد اللي إحنا فيه اللي إحنا نستطيع أن نكون قديسين، المجد اللي إحنا فيه اللي إحنا نستطيع أن إحنا نعمل أعمال الله، الأعمال التي عملها يعملون أعظم منها. فأنا النهاردة كل مرة بنتصر على عدو الخير أنا بشهد أن أنا ابن للمسيح، بشهد أن أنا أمتلك قوة المسيح، بشهد أن المسيح في داخلي. ودي حاجة حتى لنفسي بترفع معنوياتي، بتجعلني ان انا انتقل من قوه الى قوه، من نصر الى نصر، لان حاسس ان انا بمتلك قوه كبيره، المسيح اقدر انتصر. يبقى المسيحيه دي حاجه عظيمه، انا مش عايش كده العالم قاعد يخبط فيا والخطيه قاعده تذلني ومستعبد ليها. طب فين؟ فلازم أنا أبقى حاطط في ذهني من أعظم طرق الشهادة اللي أنا أشهد أمام الخطية، لأن أكون منتصر على الخطية بقوة المسيح العاملة فيا. لابد أن أنا أحط في ذهني أن أنا أشهد أمام العالم، أشهد أمام العالم. ونبتدي زي ما ربنا يسوع المسيح قال لهم اكرزوا الأول في أورشليم، بعدين اليهودية، وبعدين كل العالم. إحنا برضو محتاجين اللي إحنا نبتدي بالشهادة دي في بيوتنا. يرى الناس أعمالنا فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. كل واحد يكون شاهد للمسيح أمام ولاده وأمام زوجته والعكس، والابن أمام أهله بأعماله بسلوكه بتصرفاته بحفظه لمبادئ المسيح. دي أعظم شهادة، إن الواحد يعني الناس ترى أعماله فتمجد أبانا الذي في السماوات. فإحنا نقدر نشهد قدام بيوتنا وأولادنا ودون رياء. عشان نخلي بالكم من النقطات، لأن هو قال لنا الأول احترزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياء. لكن إحنا، وعلى فكرة أكتر حاجة تشهد للإنسان هو جوه بيته، لأن الواحد ما يقدرش يتقمص شخصية 24 ساعة. كويس، ممكن يتقمص الشخصية دي لوقت معين ويظهر صورة حلوة في الكنيسة في قدام الناس، لكن ما يقدرش يستحمل ان هو يستمر قدام بيته كل تصرفاته كل مواقف الحياة. عشان كده اكتر انسان هيكون شاهد في العالم بره هو اللي بيبتدي يستطيع ان يكون شاهد في بيته، وفعلا يكون مؤثر في بيته في أولاده في زوجته أو الزوجة في جوزها أو أولادها بعلاقتهم بربنا، لأن هو مكشوف ومفضوح، كل تصرفاته واضحة وإيه ومعروفة. علشان كده الشهادة قدام البيت ده موضوع مهم قوي، الشهادة قدام زملائي في العمل، الشهادة قدام جيراني، الشهادة أمام العالم كله. نحن نستطيع يا الأحباء أن نكرز بإيماننا بأعمالنا، وده أقوى أقوى إيمان. ولكن نأسف جدا أن إحنا بعد ما كانت لينا سمات وصفات مميزة في وسط العالم، سمات قطيع المسيح فعلا اللي لهم رائحة المسيح، ابتدينا ان احنا نتأثر باسلوب العالم ومبادئ العالم وسلوكيات العالم، عشان كده اصبحنا غير مؤثرين. الشاهد للمسيح انسان مؤثر، وكل ما الانسان بيتخلص من الرياء ويبقى اعماق قلبه هي اللي مرتبطة بالله يكون تأثيره اكتر واكتر واكتر. عشان كده يا الأحباء إحنا ربنا يسوع المسيح طالبنا إن إحنا نكون ليه شهود ليه في كل مكان. ده يعني سمة وصفة لابد إن إحنا نتسم بيها. لينا دور كبير قوي إن إحنا نوصل صورة المسيح أمام العالم كله. لينا دور كبير جدا اللي يرى الناس أعمالنا فيمجدوا إلهنا. لينا دور كبير جدا اللي يشتم العالم رائحة المسيح الزكية. عشان كده يا الأحباء ده كانت النهاردة يعني دعوة ربنا لينا اللي احنا نكون ليه شهود، دعوة ربنا لينا اللي احنا نتحرز من خطية الرياء، دعوة المسيح لينا اللي احنا نكون متكلين عليه في حياتنا في كل أمور حياتنا، دعوة ربنا لينا النهاردة لحنا نعيش بمخافة الله في حياتنا، وربنا ينزع كل خوف من قلوبنا من العالم المحيط بنا. ربنا يدينا نعمة لحنا يعني نظهر صورة المسيح في حياتنا لإلهنا المجد الدائم للأبد.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كنا بنتكلم قبل كده في الاصحاح السادس من سفر يشوع ابن سيراخ، وشفنا الى اي مدى البشريه بوجه عام كانت تتعطش الى صداقه مخلصه وصداقه على مستوى ابدي وصداقه تدخل إلى أعماق القلب. ولقينا أن الصديق الفريد والعجيب هو رب المجد يسوع الوحيد اللي ممكن يدخل إلى أعماق القلب، والصادق في حبه يحب لا لشيء إلا لأنه بيحبنا ويقدرنا ويشتهي أن نكون أولاد لله شركاء في المجد. النهاردة الحقيقة في الأصحاح السابع أصحاح جميل ورائع

لما قعدت مع الأصحاح ده شوية اكتشفت العبارة أو العبارات اللي يقولها معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن محبة المسيح الفائقة. تارة يقول إنها تحصرني أو تحصرنا من كل جانب، وتارة يقف كده يقول يا ترى مين يقدر يقدر الارتفاع والعمق والطول والعرض بتاع هذه المحبة. أحسست وأنا بقرأ في الأصحاح السابع لابن سيراخ بإحساسات معلمنا بولس الرسول، وهي أن صداقة المسيح لينا، الصداقة الإلهية الفائقة، بتحصر كيان الإنسان فيعيش الإنسان جوه هذا الحب أينما وجد وتحت كل الظروف. أحيانا نتكلم عن محبة ربنا فبناخد جانب واحد، نقول اللي بيحب ربنا زي ما قال حتى السيد المسيح نفسه، طبعا تكلم عن جانب من الجوانب، واتكلم عن كل الجوانب، لكن في أحد المرات يقول من يحبني يحفظ وصاياي، ده جانب من الجوانب. لكن لو بصينا للمسيح في حبه لينا بقدر أقول الواحد بيغرق في هذا الحب العجيب تحت كل الظروف. محبته بتدخل إلى أعماق القلب في الداخل، تحول القلب إلى جنة أو إلى فردوس مفرح أو إلى عربون السماء، أو زي ما قال ملكوت الله داخلكم. وتتفاعل محبة الله في حياة المؤمن فتحرك كل كيانه حتى في سلوكه العام في المجتمع. وأيضا حبنا أو تلاقينا مع حب الله الفائق يفتح القلب فيحب الإنسان كل البشرية، اللي بنسميه حب الأخوي. الواحد يدور على أنه يلاقي عدو ما يلاقيش عدو، مهما الإنسان صنع فيه يحس إمتى أشوف كل البشرية تدوق الحب الإلهي اللي أنا بدوقه. فمحبة ربنا بتأثر في حياتي الداخلية، بتأثر في سلوكي العام، بتأثر أيضا في علاقتي بإخواتي، بتأثر أيضا في علاقتي بالأسرة بتاعتي. ما يعودش أقول يا ترى فين حقوقي وفين واجباتي كزوج أو كزوجة أو كأب أو كابنة أو اب، ولكن أشعر أن المسيح مال البيت، فكل العيلة بتتبارى مين اللي يقدر يعيش سفير للمسيح الكل الحب في وسط العيلة. أثر في حياتي الخاصة، يأثر في سلوكي العام، يأثر في محبتي لإخواتي، يأثر أيضا في علاقتي بالأسرة، يأثر أيضا في علاقتي بالكهنة والخدام ككهنة الله العلي. وآخر حاجة الحقيقة تهمني أو تهم ابن سيراخ، وهي حب الله يخلي الإنسان من أعماقه في الداخل ليس بمجرد دوافع بشرية أو عاطفية أو حط أي كان هذه الدوافع، لكن بدافع إلهي عميق يدور على فئة نسميها فئة الإيه؟ نسميها فئة المنسيين، فئة الذين ليس لهم من يسأل عنهم. احنا يمكن احيانا اول ما نسمع عن فئة المنسيين نفكر في الفقراء والمساكين بس، لا، ده فئة المنسيين تلاقيهم في السجون، وتلاقيهم جوه في البيوت، وتلاقيهم في المستشفيات، وتلاقيهم في العزب الفقيرة، وتلاقيهم في النفسيات المحطمة، والناس المضطهدة، والناس المتضايقة، والناس اللي في مشاكل أي كانت نفسية أو روحية أو جسدية.
ففي فئة كبيرة اسمها فئة المنسيين، لابد ان احنا من خلال علاقتنا بحبنا لله يكون لنا لقاء مع فئات او فئة المنسيين. هتكلم ببساطة وبسرعة عن كل هذه فئة، هذه الفئات، عشان نقدر نشوف كيف، وبالاخص احنا يعني انا بحس كل يوم عيد بنعيد بتجسد الالهي وبنعيد بحب الله الفائق سواء على الصليب او القيامة او صعوده. انا بحس كده كل يوم الواحد بيتقابل مع المسيح القائم من الاموات الصاعد للسموات اللي نزل مخصوص لاجلي لكي يقدم ذاته ذبيحة لاجلي. أول عمل يعمله المسيح جوه أعماق نفسك، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. الثلاث آيات الأولانيين بيتكلموا عن عمل الحب الإلهي جوه النفس اللي هي أغلى حاجة في حياة الإنسان، واللي يقول عنها القديس باسيليوس الكبير: كثيرا ما نهتم بما لنا ولكن لا نهتم بأنفسنا. يهمني شهادتي ويهمني فلوسي ويهمني حقوقي ويهمني صحتي ويهمني كل الأمور الخارجية ممتلكاتي غيره، لكن أنا جوايا مش شغلني كتير. هنا الحب الإلهي يبرز جوه أعماق قلب الإنسان إن جواك ملكوت الله، أنت أغلى من كل شيء. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الثلاث نصائح اللي مقدمهم لنا ابن سيراخ من خلال هذا الحب الإلهي الحقيقة نصائح عملية جميلة يريد تكون موضع اهتمام. أول حاجة: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. حقيقة الآية دي يمكن لها أسبوع أو أسبوعين شغلاني، كل ما افكر في حاجه اتذكر الكلمه: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. وسمعت في اجتماع الشبان اليوم الاسبوع اللي فات احد الاحباء من امريكا كان هنا، فقال عن جحا والمسمار بتاعه او مسمار جحا. هاي انا ما كنتش عارف القصه دي، لكن القصه دي عجبتني، تنطبق على الايه دي تماما. قصة هي طبعا شعبية مش إنجيلية، لكن قصة لطيفة تمس علاقتي بربنا. بيقول إنه جحا حب يبيع بيته، فلقي زبون باع له البيت، قال له: بس في شرط. قال له: إيه؟ قال له: حسيب مسمار كل شوية أبص عليه. قال له: أوي، إذا جات على المسمار دي بسيط. فجاب ساب المسمار، فبعد يومين ثلاثة خبط على الباب: خير؟ قال له: ممكن أشوف المسمار؟ شاف، قال له: المسمار ده ملكي. قال له: أو؟ قال له: هعلق عليها هدومي. فحط هدوم ريحتها وحشة، فالبيت بقى ريحته وحشة. الراجل كل شوية يجي يبص على الهدوم. عدى يوم ورا يوم، البيت اتقلب الريحة، فقال له: يا عم تعالى خد بيتك ورجع لي فلوسي، أنا مش طايق البيت ما دام الايه انت متمسك بالمسمار ده. هو ده العبارة اللي بيقولها: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. عدو الخير يحط لك مسمار جوه القلب، يقول لك: المسمار ده بتاعي. ممكن تكون فكرة صغيرة وتبدو من الخارج ملهاش اي علاقة بالخطية، لكن كل ما تيجي تنام تحط دماغك على المخدة يقول لك: الفكرة دي ايه؟ دي بتاعتي، من حقي تشتغل. ويوم ورا يوم ورا يوم تلاقي الفكرة تحولت الى افكار شريرة، والفكرة الافكار الشريرة تحولت الى عمل، والعمل يتحول الى عادة شريرة، وتلاقي الشيطان استولى عليك وانت مش دريان من اجل المسمار الصغير اللي ايه اللي قال عنه في اسفار موسى الخمسة، لما موسى قال لفرعون: لا يبقى ايه؟ لا يبقى ظلف، ناخد كل حاجتنا. طب سيبوا حاجة؟ قال: ولا الضفر
بتاع اي حاجة.

يتكون من حيواتنا، من الحيوانات بتاعتنا، لا يبقى زلف. واحدة من الاثنين، يا بالكامل ملك ربنا يا حتسيب حتة زلف صغير في ايد الشيطان يستولى على كل القلب. لا تصنع الشر ولو كان فكرة بسيطة فلا يستولي الشر عليك.

الغلطة اللي غلطتها حواء انها دخلت في حوار مع الحية. ده انت بتتعاملي مع ربنا، وربنا ليس ببعيد عنك، وتتاخدي وتدي معاه وبيفرح يتكلم معاك. تيجي تتكلمي مع الحية وتاخدي وتدي معاه، يا ريتك كنت بتاخدي وتدي مع ربنا زي ما بتاخدي وتدي مع الحية. لو هي اول ما جات لها الحية قالت لها مع السلامة انا مش فاضيه لك، لما اخلص الكلام مع ربنا أبتكلم معاكي، ما كانش حصل اللي حصل لنا كله. تباعد عن الاثم فيتحول عنك. ده مش بس عن الاثم، ده حتى عن الامور الباطلة اللي بلا قيمة. مرة الامبراطور قسطنطين بعت جواب يطلب بركة من القديس أنبنطونيوس. طبعا الرهبان هللوا وانبسطوا، اول امبراطور مسيحي وفتح الكنائس وعمر فيها وبيدفع مبالغ كبيرة للخدمة، انسان له باع كبير في الخدمة. استنوا يوم اثنين ثلاثة اسبوع، يا أنبنطونيوس يا حبيبي بعت؟ قال لا. طيب استنوا شوية، ما ردتش على الامبراطور، ده اول امبراطور مسيحي. قال بس الاقي وقت. قالوا له بقى الامبراطور؟ قال لهم هو انا عندي امبراطور تاني. لما خلص الكتاب المقدس وخلص الحديث مع ربنا ابى اكتب الجواب للامبراطور. ايه رايكم؟ ده مش تباعد عن الاثم، ده قال لك الحاجه اللي تشغلني عن الانجيل وعن علاقتي بربنا مش عايزها. تباعد عن الاثم. كل ما الواحد يدي ظهره للخطيه هو اللي كسبان، لما بيدخل في الحوار معاها بيطلع خسران. شوفوا حتى المثل البلدي يقول لك النار ايه، حتى ما عملتش حاجه يكفي انها تسيب الايه الدخان يعمل عنين. فالخطيه حتى لو ما ارتكبتهاش لكن التفاهم معاها يعمل عنين القلب او البصيره الداخليه. يا بني لا تزرع في أخاديد الإثم فلا تحصد منه 7 أضعاف. الأخدود بتاع الإثم، لو أنت جيت في الأخدود ده وبديت تزرع فيه هيطلع إثم، وتيجي تحصد تلاقي إيه؟ تلاقي 7 أضعاف. دايما حتى يقولوا إيه؟ يقول لك الشجرة اللي فاكهتها مش كويسة تلاقي ثمرها كتير، معروف يعني تلاقي الحاجة اللي بتطلع مثلا أي نوع من الثمر ما بيتاكلش، تلاقي أحيانا في بعض الشجر في بالألاف في الشجر. الشجرة اللي تطلع عينة ممتازة خاصة لو نوع ممتاز تلاقي الحصاد بتاعها إيه؟ قليل. فالخطية حصدها كتير. ربنا خلق القلب لكي يكون جنة مقدسة ويكون فيها ثمر الروح اللي بيتكلم عنه بولس الرسول في غلاطية 5:22-23. أما ثمر الروح فهو فرح وسلام إلى آخره، أو فرح ومحبة وفرح وسلام إلى آخره. فخطورة البعد عن محبة الله تتحول الجنة المقدسة ملكوت الله المفرح إلى إيه؟ إلى أخدود للإثم، إلى برية قاحلة ليس فيها ثمر الروح ولكن فيها 7 أضعاف من ثمار الخطية. ده باختصار المبادئ الثلاثة اللي يحطها لنا ابن سيراه في حياتنا الداخلية من خلال علاقتنا بالحب الإلهي. أما بالنسبة لأثر الحب الإلهي في علاقتك بالآخر بالإيه؟ بالسلوك العام. عمل الحب الإلهي لذيذ، يعمل إيه؟ بيدخل جوه أعماق القلب، يحول لك القلب لسماء، فتلاقي كل أمور هذا العالم ملهاش موضع فيك. اللي يجي خير وبركة،

واللي يروح خير وبركة، فتعيش دايما فرحان وسعيد، ما فيش مزلة لإنسان. شوف يقول إيه، لا تلمس من الرب رئاسة، تقول له إمتى أبقى مدير الشركة أو إمتى أخذ مركز كبير في المجتمع بتاعي، ولا من الملك كرسي المجد، لأن المجد بتاعك جواك والرئاسة بتاعتك مالك نفسه أفضل من مالك المدينة. ولا تدع برك أمام الرب، ما تحاولش تبرر نفسك قدام ربنا، لكن قول مع المرتل من يتبرر قدامك يا رب. ولا حكمتك لدى الملك، ما تعملش نفسك يعني فهيمة وصاحب حكمة لما تقف مع ناس عظماء. لا تسعى لتصير قاضيا، لأنك أو حاكما في الترجمة أو في الأصل العبري، فما تضمنش لألا إيه المركز بتاعك ده يضيعك، إنك ما تمشيش باستقامة في محاباة لإنسان مقتدر أو إنسان غني. لا تخطئ إلى جماعة المدينة ولا تهين نفسك أمام الجمهور، ما تحطش نفسك في ذل قدام، إيه اللي يخليك تعمل غلط وتتحط في مطرع محاكمة قدام الجماهير. لا تكرر خطية مرتين حتى لا تعاقب عن المرة الأولى. أحيانا الواحد يغلط وربنا يقول أطول بالي عليه، فتقول ما دام ربنا طويل البال أغلط تاني، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لا إيه بيطلب مننا، نحن لا نستهين بطول أنات الله، ما نسئش استخدام طول أنات الله لنا. إذا كان ربنا طول باله في الغلطة الأولى، لو أحنا كررناها هيعاقبنا مش على الغلطة الثانية حتى كمان على الأولى. إذن علاقتنا بالسلوك العام مع اجتهادنا وشغلنا وحكمتنا وتصرفاتنا الناجحة، ولكن ما فيش مزلة إن احنا ناخد مركز معين، إنما نعمل كل ما نستطيع ولا نبرر أنفسنا أمام الله نفسه، وأيضا لا نسيء استخدام محبة الله وطول أناته علينا. ده بالنسبة للسلوك العام. إذن الحب الإلهي يعمل في أعماق قلبي فيقيم من نفسي جنة مقدسة. الحب الإلهي يعمل في حياتي الخارجية فأصير موضع إعجاب الناس دون أن أسأل من أحد أشحت منه مكان أو أشحت منه مركز أو أسابق الآخرين بطريقة غلط في جهادي في المجتمع. طبعا هو ما بيمنحش الجهاد، لكن يمنع الإيه؟ إساءة الاستخدام أو التزلل لأجل الإيه؟ بلو مراكز معينة. أما عن الحب الأخوي فيكلمنا من الآية 9 للآية 28. بالنسبة للحب الأخوي، ربنا ده في حبه الجميل لينا يقول لك شوف أنا بحبك، تقول له وأنا بحبك يا رب، يقول لك أنت بتحبني، تقول له آه، يقول لك طب لو سمحت إذا كنت بتحبني رد لي الحب بتاعي في ولادي، تقول له إيه لا مش عايز ولادك. تخيل كده لو واحد دخل جاب لك هدية وقال لك بشرط أنا جايب لك مثلا كيكة دي تأكل منها أنت والمدام لكن ما تديش لولادك، تقول له إيه مش عايز، مش ممكن، مش ممكن أخد كيكة من واحد وأكلها أنا وزوجتي وولادي يبصوا عليا وأقول لا ده اللي جابها قال لي إيه ما تلمسوهاش. ربنا بيحب ولاده، رد الحب بتاعه في حبك للآخرين. لما تتعامل مع الناس تذكر ان الناس اللي قدامك دول ولاد ربنا، حتى ولو كانوا مخطئين، حتى ولو كانوا بيغلطوا في حقك، لانه هو بيقبل ايه، هو بيمد ايده وبياخد اللي انت بتديه لهم. لا تقل ان الله ينظر الى كثرة تقدماتي وإذا قربتها للعلي فهو يقبلها.
ما تقولش لا ده انا اديت كتير لربنا، انا احسن من كل الناس الموجودين، اعمل اللي انا اعمله وهو ايه هو هيغفر لي، لان انا قدمت خير كتير، دفعت في الكنيسة ولا اديت للفقراء ولا عملت خير كتير. لا يا حبيبي، لا تقل ان الله ينظر الى كثرة تقدماتي. الله مش بيدور على الكتر. ربنا قبل سلسي الارملة اكثر من الذهب والفضة اللي قدموه الاغنياء في هيكل الرب. ربنا مش عايزك تكون انسان في مزلة. اوعى تفتكر حبك للاخرين في ذل، ده في ايه؟ ده في رد للكرامة، لانك انت بتتعامل مع اله هؤلاء الناس. لا تكن صغير النفس في صلاتك، ما تقولوش ليه زلتني يا رب، انت ما بتتزلش حتى ولو ناس ضايقوك. ولا تهمل الصدقة، حب ودي صدقة، لا اقصد الناحية المادية بس، ادي حب على قد ما تقدر، وتشعر ان هذا الحب بيعليك امام الله مش بيديك صغر نفس. لا تستهزئ باحد مر النفس، لان هناك واحد يزل ويرفع نفسنا. احبائي صحيح لا نحتقر انسانا مهما كانت مزلة نفسه. نفرض انسان عمل ما يعمل من الاخطاء وحكم عليه بالشر بعقوبة صعبة، ما قلتش يستاهل، ما تبقاش في شماتة جوايا، لكن في أعماقي أقول له يا رب يمكن أنا لو كنت مكانه كنت هعمل اللي بيعمله، ويبقى أنا أحس بالناس اللي في مرارة النفس، سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، مؤمنين أو غير مؤمنين، صالحين أو أشرار. كل ما بتشارك الناس في مرارة نفسهم كل ما انت بتطلع مرتفع في عينين ربنا. لا تفتري الكذب على اخيك ولا تفعل مثل ذلك على صديق. في ناس ايه يعني يعجبوا بانفسهم، يقول لك انا ضحكت على فلان، كذبت عليه وايه وفاتت عليه وانا اللي طلعت كذبان. يا ريت البق اللي بيبارك الله لا ينطق بكلمات ابليس اللي اسمه الكذاب واب الكذابين. لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ ولا تكرر الكلام في صلاتك. تقف كده قدام ربنا مش بكثر الكلام، لكن بالقلب الفرحان المتهلل بالله، وفي القعدة مع الناس خلي ودانك تسمع اكثر ما تتكلم. لا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. هو الحقيقة في هنا في الحب الأخوي زي ما أنتم لاحظين بيدينا يعني وصايا عملية، سواء في واحنا في تصرفاتنا، في علاقتنا بمر النفس، علاقتنا مع الآخرين، عدم الكذب إلى آخره، تصرفنا مع الشيوخ، يعني بياخد فئة من اخواتنا ازاي نتعامل معهم. لا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. اوحش ضربة يتضرب بيها الانسان هو ايه؟ هو الكسل. تقول لي ازاي؟ لما ربنا خلق الانسان قال ايه؟ لكي يعمل فيها في الجنة. يا رب انت خلقه عشان يتعب؟ لا، في فرق بين خلقه عشان يتعب وبين خلقه عشان يعمل. الملائكة عاملون لكن ما بيتعبوش. لو تسأل الملائكة لما ربنا يبعتك مشوار بعيد تروح تقابل الست العذراء ولا تقابل دانيال النبي ولا تدي بشرة للرعاة ولا ترشد واحد ولا تحافظ على طفل من حادثة، ايه مشاعرك؟ يقول لك منتهى السعادة. مش تعبان؟ يقول لك ما بتعبش، العمل بتاعي ما فيهوش تعب، لان طالع من اعماق داخلية فرحانة متهللة بالعمل. بلاش الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا
الطغمات السماوية، نتكلم

ربنا. يقول ايه؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا إيه؟ أعمل. هل الآب بيتعب؟ مستحيل. فهنا عمل الله إنه بيحب فيعمل لحسابي هو فرحان من أجل المسرة. حتى السيد المسيح كلمة الله المتجسد هو ده طالع على الصليب تألم، لكن تقول له مشارك ايه؟ يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الالام مستهينا بالخزي. العمل حلو، العمل حلو، ونطلب من ربنا لغاية اخر نسمة مهما كان عمرنا. المسيح ما عندهوش ناس يطلعوا على المعاش، ما يجيش واحد يقول لك انا سني 70 ولا 80 تعبت كتير كفاني استريح. مش هتستريح غير لما ايه؟ لما تطلع من الجسد وتحط رجلك في الفردوس وتقول مع القديس مقاريس الكبير: والان بنعمة الله انا بقيت في امان ومستريح. فارجو احبائي ان احنا في عملنا نبقى دايما فرحانين مسرورين، ما ننتظرش يوم من الايام نقول امتى نستريح. الوقت الوحيد اللي هستريح فيه يوم ما اخرج من هذا العالم. طول ما انا في العالم سعيد بالعمل، حتى ولو كنت على سبيل المرض، ولو بالصلاة. الصلاة عمل لذيذ مفرح. فلا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل، حتى ولا الأعمال، طبعا عايزول الأعمال البسيطة، أي عمل حلو. أنا أذكر كنت ببيت وبعدين جوا قدمونا يعني تفاحية كده لوحدها، فصاحب البيت بيقول لي أصل دي أو إيه أول تفاحية في الزرعة دي، مش السنة دي أول، فنفسنا إيه هناكلها كلنا مع بعض. فرحان بالتفاحية اللي رغم إن يعني في أمريكا التفاحة ده ملوش تمن، لكن هي ده شغل إيه؟ شغل إيديه، هو اللي زرع الشجرة. ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. أي عمل حلو. بزعل من الناس في مصر اللي يقول لك لا لا دي بشغلتي، لا دي بشهادتي، لا دي إهانة ليا. بفرح بالناس. أنا أذكر أحد الأطباء في النفسانيين في لوس أنجلوس، وهو طبعا ربنا مديله كتير، هو تنيح دلوقتي، كان يلز لي ان يجمع الشبان في الكنيسة ولهم انا لما بديت كنت بغسل الاطباق في المطابخ، وانا سعيد وبفتخر ان انا بديت طريقي في امريكا بهذه الصورة. نفسنا يكون لنا هذا الاتجاه الجميل ونوجه ولادنا لحتة زي بولس الرسول. اليهود زمان كانوا كده، معرفش حاليا كده ولا لا. لازم كل واحد يتعلم ايه؟ يتعلم حرفة صغيرة توكله عند الضرورة، زي بولس الرسول مع كل علمه لكن كان خيام، ولما يحتاج لفلوس يشتغل ايه؟ في الخيام. وأكيلا وبريسكيلا كانوا أغنياء، ولكن كانوا ايضا برضو الحرفة بتاعتهم يتعلموا الخيام، كانوا يشتغلوا معه. أنا مش هطول عليكم، لكن نتكلم عن حتة جميلة: لا تحسب نفسك في عداد الخاطئين واذكر أن الغضب لا يغفر. في ناس يقول لك إيه؟ ما هي ملخبطة ملخبطة، ويفتخر أنه من فئة الإيه؟ الخاطئين، فيشتغل إيه؟ يسلك في الخطية مفتخرا بالعمل بتاعه. إحنا أولاد ربنا، تقول أنا ابن ربنا. أيضا يطالبنا لا تبدل صديقا بمال ولا أخا حقيقيا بذهب أو أوفير، اللي هو يعني ذهب غالي أو نقي، نوع من أنواع الذهب الحلو. صديقك أغلى من كل شيء. علاقتنا أيضا الأسرية دي تكلمنا عنها كتير قبل كده، فبيكلمنا إزاي يبقى الله هو الرئيس بتاع البيت، ومن خلال حبنا لربنا نقدر ايه
نهتم بكل كبير وصغير.

تغير جوه البيت. هل لك أولاد؟ أدبهم، ومن حداثتهم اخدع رقابهم، أو في الأصل العبري اجعلهم مطيعين. عندك بنات؟ اعتني بأجسادهن، وفي النص العبري بعفتهن، ولا تظهر أنك متساهل معهم، متساهل بزيادة يعني، إلى آخره. حسيب طبعا بيتكلم كتير عن علاقتنا بالأسرة وعلاقتنا أيضا بالكهنة، نرى المسيح فيهم. آخر حاجة، مسؤوليتنا نحو المنسيين. دي نقطة مهمة. ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. عايز تعيش إنسان مبارك، خلي إيديك مفتوحة للناس المحتاجين. كن عارفا للفضل لجميع الأحياء. كن عارفا للفضل لجميع الأحياء، حتى للميت لا تمنع عنه اللطف. إيه رأيكم في العبارة الجميلة دي؟ بره بيعلموا الولاد هم من يدوب يبتدوا ينطقوا كلمة thank you. آسف إن احنا حتى الناس اللي جوه الكنيسة نادرا ما تسمع الكلمة دي. السنة اللغة بتاعتنا فيها لغة الايه؟ الاعتراف بالفضل الآخرين. احنا بنشتكي احيانا، بنقول ولادنا ما بينسوا اللي احنا عملناه معاه، ما احنا ما دربناهمش من طفولتهم انهم يشكروا كل واحد. ورد الفعل انك انت لما بتيجي تختلف معاه يقولك ما انت باباك صرف عليك، انت عملت ايه زيادة؟ هم انصرفوا عليك وانت بتصرف علي وانا حصرف على اولادي، ايه يعني الزيادة اللي بتعملها؟ ما ده واجب عليك. ما تعلمش جواه ان يكون ايه؟ ان يكون رقيق في الاعتراف بالجميل للآخرين. ده مش للآخرين، يقول لك لجميع الأحياء. يعني قابلت واحد حتى في السكة وعمل أي حاجة بسيطة، كلمة thank you ولا merci ولا أشكرك ولا ابتسامة لطيفة، مش حينساها. حتى للميت لا تمنع عنه اللطف. بدل ما تجيب السيرة الوحشة لحد، قول كلمة حلوة حتى عن الأموات، و قدم خير باسم هذا الميت. لا تتوارى عن الباكين واحزن مع الحزانة، شارك كل إنسان مشاعره. لا تتقاعد عن افتقاد المريض، فإنك بمثل ذلك تكون محبوبا، محبوبا من الله قبل ما تكون محبوبا من الناس. آخر حاجة، يكلمنا عن الحب الإلهي والمجد الأبدي. آية واحدة أخير، يريد دي تكون شعارنا باستمرار. في جميع أعمالك اذكر أواخرك فلا تخطئ أبدا. كل ما تعمل عمل قل يا ترى يمكن دي آخر نسمة في عمري، أعمل إيه؟ يتكلم القديس جيروم عن القديسة مارسيلا، يقول إيه؟ لقد قضت كل أيامها وعاشت تفكر على الدوام أنها تموت. ثيابها نفسها كانت كما لو كانت تذكرها بالقبر، وقدمت نفسها ذبيحة حية عقلية مقبولة لدى الله. نفسنا دايما الواحد حاسس أن ممكن آخر ثانية في عمري تكون الثانية اللي أنا قاعد فيها. ويقول القديس ذهبي الفم، إن الذي يغفر الآن خطايانا سيدين خطايانا في يوم الدينونة، الذي مات لأجلنا سيظهر مرة أخرى ليدين كل البشرية. وأنا بعيد عيد الميلاد أتذكر مجيئه، وأنا بعمل أي عمل أتذكر إن الأيام بتجري. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ندوق هذا الحب اللي يفرح قلبنا في الداخل، واللي يكون هو الشعار بتاعنا في سلوكنا في المجتمع، وأيضا دستورنا في علاقتنا بإخواتنا وفي علاقتنا بكل أعضاء الأسرة، وأيضا علاقتنا مع الخدام والكهنة، ومسؤوليتنا نحو الفئات المنسية. وأخيرا يكون هو ده المبدأ في تذكر

0: القرن المستمر لمجيئه الأخير لكي نتمتع بالحياة الأبدية. أرجو أن ربنا يدينا كلنا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش بالحق، نذوب في حب الله الفائق لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: سفر التثنية، الأصحاح الرابع عشر. أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لا تأكل ركسا ما، هذه هي البهائم التي تأكلونها، البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهات، وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتكتر فإياها تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها، مما يكتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والوبر، لأنها تكتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم، والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون، وهذا ما لا تأكلون منه، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغة على أجناسه، والهدهد والخفاش. وكل دبيب الطير نجس لكم لا يؤكل، كل طير طاهر تأكلون. لا تأكلوا جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها أو يبيعها لأجنبي، لأنك شعب مقدس للرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله، إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيه، إذ يباركك الرب إلهك، فبعه بفضة وصر الفضة في يدك، واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك، في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك. واللاوي الذي في أبوابك لا تتركه، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك. في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل. الأصحاح الخامس عشر. في آخر سبع سنين تعمل إبراء. وهذا هو حكم الإبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه، لأنه قد نودي بإبراء للرب. الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير، لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها. إذا سمعت صوت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم، يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا: قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيئة. أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا. وهكذا تفعل لأمتك أيضا، لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك، لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك 6 سنين، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل. كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تجز بكر غنمك، أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذا كان فيه عيب، عرج أو عمى، عيب ما رديء، فلا تذبحه للرب إلهك في أبوابك تأكله، النجس والطاهر سواء كالظبي والأية. وأما دمه فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء. الأصحاح 16. احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا. فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، 7 أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر، لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك 7 أيام، ولا يبت شيء من

لحم الذي تذبح مساء في اليوم الاول الى الغد. لا يحل لك ان تذبح الفصح في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك، بل في المكان الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب الهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب الى خيامك. 6 ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب الهك، لا تعمل فيه عملا. 7 اسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع، تبتدئ ان تحسب 7 اسابيع، وتعمل عيد اسابيع للرب الهك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي، كما يباركك الرب الهك. وتفرح امام الرب الهك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك واللاوي الذي في ابوابك والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك، في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر، وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. تعمل لنفسك عيد المظال 7 أيام عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك، وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضروا أمام الرب فارغين، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه، ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك. الأصحاح 17. لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاتا فيه عيب شيء ما رديء، لأن ذلك ركس لدى الرب إلهك. إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماء، الشيء الذي لم اوصي به واخبرت وسمعت وفحصت جيدا، واذا الامر صحيح اكيد قد عمل ذلك الركس في اسرائيل، فاخرج ذلك الرجل او تلك المرأة الذي فعل ذلك الامر الشرير الى ابوابك الرجل او المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين او 3 شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. ايدي الشهود تكون عليه اولا لقتله، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا، فتنزع الشر
من وسط

0: نفسك.
1: إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبروك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل. لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي، يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون بعد. متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا. ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل.

39 اللي شرحوا ظهره لأجلي. ايه ده؟ فمدام هو احبني للدرجة دي نفسي اعمل حاجة. احنا واخدين الايمان زي ما بيقولوا الامريكان فور جرانتد، مؤمنين يعني، مؤمنين بالمسيح، عارفين ألامه، عارفين صليبه، لكن مش عارف انها لأجلك. صدقني لو خدتها بهذه الصفة الخصوصية هتتغير الدنيا، ولو دخلت حيز التنفيذ للحياة تغير كل طريقة التفكير اللي انا بفكرها. مات لأجلي، صلب على الصليب لأجلي، وذاق الموت، كاس الموت داقه من أجلي. ما هو المسيح غير المات، ما هو بيموتش، وهو غير الزمني وغير المتألم، لكن قبل الألام قبل الموت. طب وازاي لأجلي؟ يعني أحبني بس، أحب خاصته إلى المنتهى، وأسلم ذاته لأجلنا. من فرط الحب اللي حبه ليك كشخص، يعني من فرط الحب استهان بالعار بالخزي. فكانت حياة الشهداء والتقدمة اللي قدموها والذبيحة اللي بذلوا نفسهم لأجل يسوع في الواقع تعبير عن المحبة، بس عبروا عن محبتهم للمسيح. قالك ده مات من أجلي وذبح على الصليب وانحنى.

وقبل الآلام وحتى يعني اللطم على الخد لم يحول وجهه عن لطم ولا عن التفل. ايه ده؟ بذل ذاته. طب انا لازم يعني اذا كنت نفسي اعبر عن حبي للمسيح لازم اعمل حاجه. لا نحب لا باللسان ولا بالكلام، امال ايه؟ قال بالعمل والحق. ازاي تظهر محبتي للمسيح؟ لازم اعملها. اذا كان الواحد ما يمارسش العمل ده ويحول الايمان الى حياء يبقى مالوش قيمه. قديس يعقوب الرسول قال ايه؟ قال يعني ايمان بلا عمل، يعني ايمان بلا اعمال ميت في ذاته ملوش قيمه. قال ده الشياطين ما بتؤمن بتعرف ان الله موجود ولكن يعني ضد الله. فعبروا الشهداء بطريقتهم، راحوا سلموا نفسهم حتى الموت. طبعا المسيح عزاهم جدا جدا وشافوا رؤى، شافوا السماوات مفتوحة. أول شهيد للمسيحية قديس استفانوس قال أرى السماوات مفتوحة. يا طب دي تساوي إيه دي؟ تهون جنبها آلام الجسد. طبعا كانوا بيرجموه وهو جاسي على ركبتيه ورفع نظره للسماء وقال ها أنا أرى السماوات مفتوحة. حلوة قوي. فراح فين بقى الآلام دي؟ قال نست، لأن المجد السماوي فائق، اختطف عقله ذهنه واستهان بالآلام. وأكثر طلب من أجل الذين رجموه، قال يا رب لا تحسب لهم هذه الخطيئة. عشان كده بقول لك الشهادة دي للمسيح منهج، طريقة حياة قبلوها الشهداء. طبعا دي كانت ايامهم. انا نفسي برضه اقول ايه؟ كمان اشهد للمسيح واعبر عن حبي للمسيح. احنا بنحبه، محدش فينا يقدر يقول غير كده، انا بحب يسوع. ولكن نفسي اعبر بطريقه عمليه عن حبي للمسيح على مستواي. لما اجاهد من اجل القداسه، ايه دي؟ ده عراك. النجاسة في العالم فظيعة جدا، الشرور، الخطايا، الانحرافات بقت شديدة جدا. طب واحد يحفظ نفسه في القداسة ده بيعمل ايه؟ قال يجاهد. ليه يحفظ نفسه في القداسة؟ يعني معيش ده بقية الناس، ما كله بيروح يرقص ويشرب ويسكر ويزني، دي حياة الناس الطبيعية وما يعتبروش دي حاجة وحشة. ليه أنا أحفظ نفسي في القداسة؟ المحبة في المسيح اللي حبني، هو قدوس ووصاني بكده، وصيته غالية فنحفظ نفسي. طب ده جهاد صعب، مين يقدر يظبط عينيه ولا أفكاره ولا جسده في وسط السدوم عمورة دي؟ مين يقدر؟ قال لي يحب يسوع يقدر. من أجل محبة المسيح يقول أقمع جسدي وأستعبده، فبجاهد. والجهاد ده محسوب جدا، محسوب جدا. ليه؟ ما هو زي يعني عاوز اقول زي جهاد الشهداء بس على مستوانا احنا، يعني ما فيهوش سفك دم وما فيهوش الام من بره، لكن في الام اختياريه بقى. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد. اللي عاوز اقوله ان انا اذا عشت المسيح حط دي، ده الانجيل بتاعي بيقول كده. الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، يقول من اجلك نمات كل النهار. فبيعمل ايه؟ بيجاهد، يضبط نفسه، يقدس نفسه، يقدس عينه، يقدس فكره، يقدس قلبه، يقدس مشاعره، يعيش في القداسه، يقدس لسانه، يقدس كلامه. محبه في الذي احبني ومات من اجلي. فده جهاد محسوب أو محسوب عند المسيح قوي. قيمته كبيرة، كبيرة جدا، لأن القداسة بدونها لن يرى أحد الرب.

شرط لذيذ جدا الحقيقه. ليه؟ لان الله قدوس وبدون القداسه محدش يقدر يشوفه ولا يبص في وشه، لان القداسه بتحفظك في المسيح. الامانه طبعا، المحبه طبعا جدا. حفظ المحبه دليل ايه؟ انا بحفظ المحبه ليه؟ طب ما انا اقدر يعني اطيح في كل واحد وخلاص، ولكن من اجل المسيح، من اجل اللي احبني بحفظ المحبه، وعارف انا اذا كسرت المحبه يسوع يزعل. الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه. طب اقراها بالعكس، من لا يثبت في المحبه لا يثبت في الله. صح، الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله. طب واحد ما بيثبتش في المحبه مش هيثبت في الله. فالجهاد بقى الموضوع امامنا احنا، جهاد ارادي بارادتي بقى، وصحيح قليل لكن لازم بجاهد من اجل حفظ القلب، حفظ الفكر، حفظ الجسد. مقدس لله، جسدنا مقدس هيكل لله. بجاهد ان انا يعني احفظ وصايا المسيح. ما اسهل طريق الذات الكبرياء، ما اصعب طريق الاتضاع. طبعا مكلف ان الانسان يضع نفسه. لما المسيح غسل الرجلين قال لهم ايه؟ قال لهم اعملوا كده، انتوا عارفين انا عملت فيكم ايه، انا انتوا بتقولوا السيد والمعلم وانا كذلك، ولكن بيغسل الرجلين. يغسل الرجلين دي مش معانا دي ولا ايه دي؟ قال لا، زي ما انا غسلت رجليكم غسلوا رجلين بعض. عشان كده بقول لك الشهاده للمسيح موجوده، مطلوبه وموجوده في كل جيل. اشهد للمسيح، عارف واحد متواضع بيشهد للمسيح، يشهد فعلا انه تابع للمسيح، ويشهد فعلا ان النعمه فيه، ليه؟ تلاقي متواضع حتى لو اعتدي عليه. اقول لك الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، كشاة سيقت الى الذبح، كنعجة صامتة امام الذي يجدها لم يفتح فاه. مع الظلم يعني، مع الاعتداءات، الشهداء كانوا كده، الشهداء كانوا كده، قبلوا من اجل المسيح الالام. طب ضعفة؟ قال لا مش ضعفة، اخويا جدا، اخويا جدا. ما كان منهم ناس فلاحين غلابة، بس كان منهم امراء وضباط كبار، قوات جيش، كان ممكن يعملوا وينتقموا لانفسهم جدا، وكان ممكن يعملوا ثورات ممكن، لكن هم اختاروا الطريق ده. وانت فاكر مثلا ماري جرجس ده كان شوية، ولا ابو سفين، ولا مرمينة. مرمينة ابوه راجل والي، وهو والي زي ابوه يعني حاكم ولاية. كانوا اقوياء، كانوا اقوياء، كان عندهم الامكانية انهم يعملوا، لكن هم رضيوا بالطريق ده، وجدوا ان حمل الصليب سكتهم. طب ما دفعوش عن نفسهم وماتوا؟ لا صدقني هم عاشوا. ثم كل واحد بيموت، اي انسان يولد يموت. لا دول عاشوا. الكنيسه بتسميه ايه بقى يوم استشهاد الشهيد ده؟ بتسميه ايه؟ الميلاد بتاع الشهيد. مش فاكر الكلمه البلد اللي بيقولوها، مولد، يقول لك مولد ماري جرجس، مولد الست دميانه. مولد يعني مولد، يوم استشهاده يوم ميلاده، لانه خرج من الضيقه واتولد في الملكوت اللي هو احب. ده مش موت، ده حياه. اوعى تفتكر الموت من اجل المسيح موت، الموت من اجل المسيح حياه. من اجلك نمات كل النهار، اموت نفسي كل يوم، احسب نفسي كغنمه للذبح من اجل الذي احبني. طب وده موت؟ قال لا ده حياه. الخساره من اجل المسيح مكسب، احسب كل شيء خساره لكي اربح المسيح.

فالعالم ذهنه مقلوب صدقني. اما الشهداء دول كان ناس واعيين قوي قوي، حكماء قوي. اقول لك اخسر كل حاجه بس ما اخسرش ايماني، اخسر كل حاجه بس ما اخسرش مسيحي. شوف دلوقتي الواحد ايه موازيننا برضو اختلفت، رحنا كتير ناحيه العالم. انا مستعد اكسب اخويا، اكسب المحبه، واخسر كل حاجه لبعضه، ابتديت ابقى مسيحي. ما كان لي ربحا حسبت خساره لكي اربح المسيح. شغلتي كده، اذا فعلا خدت اخويا في حضني يبقى ربحت اخويا. طب واذا حققت ذاتي يبقى خسرته، واذا خسرته خساره لا تعوض. خساره، الخسارات الماديه امرها سهل. ايه الخسارات الماديه يعني؟ موت الجسد سهل، كله بيموت، ولكن من اجل المسيح بص للربح الكبير قوي. نفذ وصية المسيح بروح الشهداء، في ربح جامد ورا كل وصية تنفذ، مكسب كبير قوي. كل ما تنفذ الوصية كل ما الرصيد بتاعك يزيد، كل ما الواحد يكسر الوصية كل ما تضيع منه حاجة ويخسر كتير قوي. الوقت منذ الآن مقصر، أيام بتجري، سنين بتجري بينا، الملامح بتاعة العالم دلوقتي ملامح صعبة جدا. قال المسيح، قال تسمعوا حاجات كتيرة قوي، حروب وأخبار حروب وزلازل وأوبئة والكوارث الطبيعية دي، ابتدت تبقى فعلا الرتم بتاعها يزيد. يعني ديسمبر تسونامي، سبتمبر وراء مش عارف فلوريدا، ايه ده؟ كنش دي يعني علامات ان فعلا الايام قصيرة؟ سيبك من الايام القصيرة على مستوى العالم، مش ممكن الحاجات اللي بتصيب العالم في اماكن كثيرة دي ممكن تحصل لنا؟ واحنا يعني اي حتة في العالم زي التاني، ونفس الاجساد اللي بتموت بالمئات الالاف دي ما زي جسمنا، ولا هم مختلفين ولا احنا مختلفين ولا ايه؟ مياه. عشان كده بقولك ايه، الحاجات دي بالنسبة لاولاد الله تقود الى التوبة. ما عاملين غلطة كبيرة قوي، ايه عاملينها نيوز بقى، الحق شوف سمعت، يقرا على الانترنت، شوف النيوز، شوف كم واحد مات، شوف ده مات ازاي وده مات ازاي، وشوف اليوم في بيت مش عارف ابصر ايه، ودول 200 ايه، دول 2000 ايه، اخبار. طب والاخبار دي بتعمل لنا ايه؟ ولا حاجه، ايه تسليه يعني. او بنشوف المناظر على التي في دلوقتي ونسمع الاخبار خلاص. في الانجيل جم ناس قالوا للمسيح للمجد ايه؟ انت سمعت الخبر؟ قال لهم خبر ايه؟ قالوا الناس اللي هيرودس قتلهم وخلط دمهم بذبائح، حاجه شنيعه قوي. قال لهم صحيح؟ قالوا له انت ما سمعتش. قال لهم ايه؟ هم الناس دول كانوا اشرار اكتر من بقيه الناس. فما ردوش، قال لهم ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكوا. ناس تانيين قالوا له شفت البرج اللي وقع في سلوام قتل 18 واحد كانوا قاعدين تحته، والبرج وقع وتهد عليهم ماتوا 18 واحد. قال لهم كانوا خطاء اكتر من الناس ان لم تتوبوا. عشان كده المسيح وجه النظر، اوعى تاخدها نيوز، لا بليز نوت، ما هياش نيوز، ما هياش اخبار. لو وصلت لي من اجل هدف عجيب جدا، من اجل التوبه، ممكن كان يحصل، ممكن اي حد فينا يبقى في ذات الظروف بالضبط، يبقى الامور دي ايه؟ هل دي بتزقنا للحياه الافضل، للتوبه، لتغيير الحياه، تغيير الفكر، تغيير المنهج، تغيير طريقه العيشه وطريقه التفكير. اوعى تاخدها على انها اخبار، دي حاجات بتزقني ان انا اغير نفسي واجهز نفسي واكون سهران. الايام قصيره، بتجري السنين بينا، والاحداث متراكمه كثيره جدا. اسال المسيح ليه كده؟

كل دي بتصحيك، دي بتصحح المسار. اعرف زوال العالم، اديك بتدركه. كل ما في العالم اللي انت شايفه ده في ثانية واحدة بيتطربق. فاوعى تحط رجائك في العالم، اوعى تحط كنزك في التراب، تخسر. اكنزوا لكم كنوز.

تتمتع بيه، واستعد بكل قلبك انك تقدم حبك للمسيح عمليا في وسط اخواتك، في وسط بيتك، في وسط الكنيسة، في وسط الغرب، في وسط اللي ما يعرفوش المسيح. قدم المثل اللذيذ ده، واعمل ولو اعمال بسيطة محبة في المسيح الذي فداك ومات من اجلك. لربنا المجد دائما.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبشنود الثالث تقدم لكم
1: بعض تأملات في قطع صلاة النوم.
0: محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 4/4 سنة 2001.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن في الأسبوع الأخير من الأربعين المقدسة، يعني بعد بكرة يبقى جمعة ختام الصوم. مقصود بجمعة ختام الصوم يعني ختام الأربعين المقدسة، والأسبوع اللي بعديها بيبقى أسبوع الألم. وطبعا هذه الأيام المقدسة صالحة جدا للتوبة. اللي ما يتوبش في أسبوع الألام عمره ما يتوب، يحتاج لشحنة قوية ودفعة قوية عشان تتوبه. وبهذه المناسبة أحب أني أخذ معكم بعض التأملات في قطع صلاة النوم لأنها تدعو للتوبة. اللي بيقول فيها المصلي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الزلات يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يصدر إلى آخر. وإذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل في يوم الدينونة، لكن يريد كل واحد يقول لنفسه أنا بقف أمام الديان العادل في كل يوم وفي كل لحظة، مش بس في يوم الدينونة أقف أمام الديان العادل. أنا واقف قصاد ربنا في كل يوم، وربنا شايف وسامع وعارف وواخد باله من كل اللي أنا بعمله، ولذلك

جميلة جدا عبارة إيليا النبي لما قال حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، وكان بيقول الكلام ده هو في حياته على الأرض. احنا مفروض نضع أمامنا هذه الحقيقة ولا ننساها، اننا واقفون امام الديان العادل، وربنا بيحسب علينا كل كلمة وكل تصرف، وبتوضع في الاسفار، الاسفار جمع سفر يعني كتب، التي تعلن في يوم الدينونة، زي ما يوحنا الرائي قال في سفر الرؤيا اصحاح 20، قال ان الموت قدم الناس اللي عنده، وابصرت اسفارا وفتحت اسفار، ودين الاموات حسب ما هو مكتوب في الاسفار، يعني مكتوب، اعمالنا بتسجل في كتاب الكويسة والوحشة. فانت تقول قبل ما اقف امام الديان العادل ياريت اقف امام ضميري، واقف امام حقيقتي، وياريت استمع الى كلمة القديس مقريوس الكبير، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. بيقول هو ذا انا اقف امام الديان العادل، ما قالش هو ذا انا عتيد ان اقف امام الله الرحوم الحنين الطيب، لا، امام الديان العادل. في اليوم الاخير انا بقف امام الديان العادل، ما تقولش انا اقف امام الله اللي بقول عليه في المزمور 103 لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لانه مثلما ارتفعت السماوات على الارض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المغرب عن المشرق ابعد عنا معاصينا. لا، ده الديان العادل مش هيبعد عنك معاصيك، هيحطها اصابك كده. بيقول الواحد يموت واعمالهم تتبعهم، الموت دول، فما دام تتبعهم يبقى هتقف قصادهم. عشان كده بنقول في عبرانيين 10 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. امام الديان العادل انتهت فترة شفاعة القديسين وشفاعة الملائكة، وانتهت فترة الحل والمغفرة، وبدأ وقت الحكم والدينونة. ان اردت ان الله يمحو ذنوبك فلا تقف امامك، امحو ذنوبك بالتوبة، لان ربنا بيقول عن التوبة اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد، في ارمية 31-34، وبنقول في مزمور 32 طوبى للإنسان الذي غفرت خطيته وستر ذنب، طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطية، طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطية. ومن محبة بولس الرسول لهذه الآية كررها في الرسالة إلى روميا إصحاح 4، طوبى الإنسان لا يحسب

الرب خطية. ازاي؟ بالتوبة. بالتوبة يمحو خطاياك. بالتوبة لا يحسب لك الرب خطية. بالتوبة لا يذكر معاصيك كأنها لم تحدث. يبقى في الحالة دي لا تقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعد من اجل كسر ذنوبك، كلها محيا بالتوبة. وبالتوبة لا يبكتك ضميرك. معلمنا يوحنا في رسالته الاولى بيقول ان لم تلمنا قلوبنا فلنا فقه. امتى قلوبنا لا تلمنا؟ لما نتوب وتمحى خطايانا. ان ما تبناش اهي اعدلنا. امحوا خطاياك بالتوبة وبأعمال الرحمة، لأن بيقول الكتاب طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. وامحوا خطاياك بأن تصنع لك كنوزا في السماء. امحوا خطاياك قبل أن يغلق الباب، لأن في مثل العذارى قيل وأغلق الباب. اللي جم بعد كده قال لهم خلاص الفرصة راحت. كويس إن الله أعطانا وعدا بمحو الذنوب وقال ارجعوا إلي فأرجع إليكم. هؤلاء الذين محيت خطاياهم هم من النوع اللي قال عنه الكتاب في الرسالة الى روميا اصحاح 8 آية 1 لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح. اصبحتش فيه دينونة عليكم، لكن اللي ما يتوبش هو اللي يخاف من ذلك اليوم، من رهبة ذلك اليوم، مما فيه من خوف ومن خجل ومن انكشاف. انكشاف حينما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال والأفكار وكله. ذلك اليوم اللي يبقى فيه يفرز البعض على اليمين والبعض على اليسار. اليوم المخيف اللي يقول فيه الرب لا اعرفكم. يوم الحرمان من الله. على اي الحالات امامنا فرصة. لذلك المرتل بيقول توب

اليوم المخيف اللي يقول فيه الرب لا اعرفكم، يوم الحرمان من الله. على اي الحالات امامنا فرصة. لذلك المرتل بيقول توب يا نفسي ما دمت في الارض ساحة لنفسه، وطوبى

ملاك القيامة كان سبب فرح للمريمتين، ولكن كان سبب رعب وخوف للجنود. ملاك الفصح، الملاك المهلك، كان سبب فرح للذين رشوا دم الخروف على أبوابهم، وكان سبب رعب للباقين من ابن الجارية التي تطحن على الرحى إلى ابن فرعون. كله في الملائكة، ممكن تكون ملائكة للعقوبة، ممكن تكون ملائكة للإنقاذ. أصعب حاجة في يوم الدينونة الحرمان من الله، وأيضا احتقار الإنسان لنفسه. لما الناس يحتقروا واحد ممكن ما يهموش، لكن اذا احتقر الانسان نفسه دي ما يقدرش يخرج منها. دي اللي فيها صرير الاسنان والتعب. بدل ما نتكلم عن الدينونة، انت ابدأ الدينونة من الان حينما تدين نفسك. ولذلك القديس الأنبا أنطونيوس يقول: إن دنا أنفسنا رضي الديان عنا. يقول: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. لذلك في كل ليلة، في كل ليلة قبل أن ننام نقول هذه العبارة: توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح. توب يا نفسي. في آية عجيبة جدا جت في سفر الرؤيا عن الخاطئة إيزابيل، بيقول ربنا: أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. هو الله قد اعطاك زمانا لكي تتوب. على رأي واحد قال ان سكان الجحيم كلهم يتمنى كل واحد منهم لو كانت له دقيقة واحدة من الحياة على الارض لكي يقدم فيها توبة. وانت الباب لم يغلق بعد، فلا تكن مثل العذارى الجاهلات اللائي اتينا بعد فوات الفرصة وقالوا: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. ضاعت الفرصة. نشكر ربنا ان الباب مفتوح. اجتهد انك تتوب ولو في الساعة 11 من النهار. اجتهد ان تتوب ولو مع اللص اليمين في اخر ساعات حياتك. ما تضيعش يومك، اليوم الضائع من حياتك لا تستطيع ان تسترجعه، انتهى راح. انا حزين على الناس، حتى الناس اللي بيتوبوا، اللي بيقول ايه، واحد يضيع نص عمره في الخطية والنص التاني في البكاء على الخطية. لا، ده اصعب منهم، اللي يضيع نص عمره في الخطية والنص التاني بيرتكب خطايا اخرى. يعني اللي في النص بيبكي لحالته أكثر. بكت روحه.

يحترس من عدم التبكير. في ناس ما بيبكتوش انفسهم، اما لان هذا الانسان بار في عيني نفسه، يعني واثق من انه انسان كويس، واما انه هو ما بيحاسبش نفسه، واما انه لما بيحاسب نفسه بيبرر ذاته ويجيب لنفسه اعذار، واما ان مقاييسه الروحية غير سليمة. لما تكون المقاييس غير سليمة ما يشعرش الانسان بخطيته، مقاييسه غير سليمة، او يكون انسان غير مدقق. عشان كده ما بيحاسبش نفسه وما بيراش انه خاطئ وما بيفكرش انه يتوب. ياريت تكون زي داود النبي اللي في كل ليلة بيبلل فراشه بدموعه. ياريت تفتكر العبارة الموجودة في صلاة نصف الليل: اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. في بعض الرهبان يقول: اعطيني يا رب بتوبة نقية، اعطيني غفران خطية، اعطيني يا نبيع دموع كثيرة سخية كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. وفي ناس يمسكوها ويفصلوها، بدل ما يبكي على خطاياه يقول لكي ابكي على كذا وعلى كذا وعلى كذا. انتوا داخلين على اسبوع الام، الحاجات دي صالحة ليكم في اسبوع الالام. قل لنفسك: ان لم تتوبي في القديم توبي الان. اطلب التوبة قبل ان يطلبك الموت، اطلب التوبة قبل ضياع الفرصة، اطلب التوبة قبل ان يضيع تأثير زيارة النعمة. كل انسان بتجيله زيارة نعمة، في زيارة النعمة يحب يتوب، يحب يتغير، يحب يصطلح مع ربنا. زيارة من زيارات النعمة، ان ما استغلهاش واجل تضيع منه الزيارة فيطلبها ولا يجدها. انت بتيجي بالليل وتقول: توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. ليه؟ لانه ربما ضاعت منك ساعات النهار، ضاعت في المشغوليات وضاعت في المعطلات وضاعت في العمل وضاعت في الحديث مع الناس، ضاعت. ان ضاعت منك ساعات النهار بقيت امامك ساعات الليل. عشان كده المزمور يقول: في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب يبارككم الرب الذي صنع السماء والارض. في الليالي ارفعوا ايديكم وباركوا الرب. للأسف أيها الأخوة، الليالي دي اللي هي مخصصة للرب ضاعت سمعة الليل، ضاعت سمعة الليل. أصبح الليل بتاع الملاهي، بتاع العبث، بتاع الأغاني، بتاع الناس بتوع المتعة اللي يقولوا: يا ليل يا ليل، إيه يا ليل يا بتاع المتعة، يا ليل يا اللي ضاعت سمعتك. ماري اسحاق يقول: الليل مفروز لعمل الصلاح. الليل اللي بيقول فيه داود النبي: لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصبغي.

0: الى ان اجد موضعا للرب، موضع للرب في قلبه في فكره في حياته. ده الليل. لذلك اذا استطعت ان تكسب صداقة الليل يمكنك ان تسلك حسنا في النهار. تكسب صداقة الليل يعني تكون ليك علاقة بربنا في الليل. عشان كده بنقول انهضي يا نفسي من رقاد الكسل وتضرعي المخلص بالتوبة. لا تزد عدد خطاياك. في انسان له من الخطايا ما لو وزع على سكان العالم كله لكل واحد اصبح خاطي. الخطايا اللي عنده من كثرتها لو توزعت على اهل العالم لكل واحد اصبح خاطي. ما تقولش توب يا نفسي وتسكت على كده. قل توب يا نفسي وفعلا تتوب. زي ما الابن الضال قال الان اقوم وارجع الى ابي، وراح قايم ورجع لابي. لان التراب في القبر لا يسبح. مفيش توبه بعد الموت. بعد الموت بيكون اغلق الباب. التوبه تكون الان ونحن في الجسد ونحن في هذا العالم المادي. تقول انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبه. يتوب الانسان يعني يكره الخطيه، يعني يعدل موازينه، يعني تكون له الحواس مستيقظة، قلبه يرجع الى الله. بيقول اسهروا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. انا عملت لكم كتاب عن السهر الروحي، يا ريت تقروه. لان لما بيقول للنفس استيقظي ما يقصدش الجسد بس يستيقظ بالليل، الجسد يستيقظ والروح تستيقظ. الجسد يكون سهران والروح تكون سهرانة. القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته. القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته. زي القديس أرسنس لما كان بيسهر طول الليل بيعيد لليل كرامته. زي الأنبا بشوي لما كان بيربط شعره حتى إذا أدركه النوم يشتد ويقوم. الناس اللي كرسوا الليل للصلاة. احنا يعني اوقات كثيرة صلواتنا تكون طلبات ونعاتب الله لانه لم يعطنا، بينما ينبغي ان نعاتب انفسنا اننا لم نعط الله اجزاء من وقتنا. ان كنا لم نعطيه النهار فلنعطيه الليل. ووبخ نفسك وقول لها انهضي من رقاد الكسل وقوم زي مقامة العذارى الحكيمات وكن حارا بالروح. اتفضل ونصلي.
1: الاسئلة التي اجيب عليها في اول المحاضرة.
0: نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول ظهورات السيد المسيح في العهد القديم كانت في اي صورة او شكل؟ ونحن نعلم ان السيد المسيح تجسد من السيدة العذراء مريم في العهد الجديد.

فمن أين هذا الجسد الذي ظهر به؟ لا مش جسد، ظهورات مش معناها جسد، ظهورات شكل. كان أحيانا بيظهر في هيئة إنسان، وأحيانا بيظهر في هيئة ملاك، لكن مش جسد، ولذلك بنسميها ظهورات مش تجسدات. واحد بيقول قال رب المجد للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فهل الفردوس هو مكان الانتظار؟ ايوه. هل بولس لما طلع السماء كان يقصد الفردوس ما لم تره عين ولم تسمع به اذن؟ هنا خلط، الفردوس حاجة وما لم تره عين ولم تسمع به اذن حاجة تانية. ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه، ده النعيم الابدي. لما الناس اللي في الفردوس ينتقلون من مكان الانتظار الى النعيم الابدي يروحوا الى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن. ده الاخ دراعت والعشر اسر. واحدة بتقول انا سيدة تجاوزت الاربعين ولسه شابة صغير وحاصلة على بكالوريوس واحضر الاكليريكية كمستمعة واريد ان التحق بها. ما دام حصل على بكالوريوس يبقى يمكنك انك تلتحقي كطالبة منتظمة. بتقول ولكني خائفة من الفشل والاحباط حيث اني تركت الدراسة وانهيتها منذ اكثر من 20 سنة. لا ما تخافيش، يعني الدراسة في الاكليركية مش صعبة وسهلة وامثالك من اللي حاصلين على بكالوريوس هيجدوها سهلة خالص. واحد بيقول هل يصح ان نشتري بالعشور كتب كنسية؟ يبقى ما راحتش العشور للفقراء ما دام هتشتري بها كتب كنسية، يبقى بقت مقتنيات عندك وما راحتش للفقراء. لا لا، انت الفقراء او الكنيسة هم بتوع العشور. سؤال: هل الشيطان كان يعرف السيد المسيح له المجد اثناء تجربته على الجبل؟ لا ما كانش متأكد، بدليل قال له ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة خبزا. ان كنت يبقى معناه مش متأكد. هو زي ما انا كتبت لكم في الكتب بتاعت اسبوع الالام ان احيانا كان يرى حاجة يقول هو فعلا ابن الله، وبعدين المسيح يظهر شيء من الضعف يقول لا مش هو، وفضل بين عبارة هو ومش هو لغاية الصليب. ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، برضو نفس الوضع. يعني يشوفوا في الميلاد البشارة القدوس المولود منك يدعى ابن الله يقول يبقى هو ابن الله. اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان يكون ان تأتي ام ربي الي يقول يبقى هو ربنا. وبعدين يلاقيه مولود في مزوة بقر يقول معقول ابن الله يبقى في مزوة بقر؟ ده مستحيل، الشيطان متكبر ما يقبلش الحاجات دي. يلاقيه هربان من هيرودس يقول مستحيل ده يكون ابن الله ويهرب.

يجي بعد كده ساعة العناء يلاقي شهادة يوحنا المعمدان ليه، يقول يبقى هو ابن الله. شهادة الاب هذا هو ابن الحبيب، يقول هو ابن الله. بعدين يلاقيه جعان على الجبل، يقول مش معقول ده قاعد جعان ويبقى ابن الله. فضلت الحكاية تمشي، هو لا مش هو، لا هو لا مش هو، لغاية لما تم الفداء. واول ما صلب المسيح راح ماسكه قال له تعالى يا بتاع هو ومش هو، وقيده. واحد بيقول في انجيل متى 27:44 بيقول وبذلك ايضا كان اللصان اللذان معه يعيرانه. فمعناها ان اللص اليمين كان يعيره. طبعا اللص اليمين ابتدى كان بيعيره مع اللص الاخر، وبعدين لما شاف بقى الظلمة اللي على الارض والزلزلة والمعجزات اللي تمت على الصليب، ترك التجديف اللي كان والتعيير اللي كان بيقوله، ووبخ اللص الاخر وقال له اذكرني يا رب لربنا متى جئت في ملكوتك.

يبعت لي يقول لي ايه رأيك في الكاهن كذا، يبعت لي يقول لي اسمه وانا اشوف الموضوع. لكن تقعد تحرق في دمك وتقول لي كلام انا ما اعرفش منه حاجة، يبقى انت بقى اللي بتضيع وقتك. قل لي حصل كذا من فلان.

واحد يقول حرش ما علمت الصليب يكون خطأ بعد التناول. انت تناولت دم الرب وجسد فتروح راشم الصليب والدم من ايديك يكون اثناء الرشم مش صح. خليها قبلها او تاني يوم او تالت يوم، يعني ما حبكتش في نفس اليوم الا لو كنت انت عايز تعمل مشاكل وبس.

واحد بيقول اريد نصيحة، انا ادخل الكنيسة اثناء القداس ابكي بحرارة، وبعد انتهاء القداس اخرج اعمل اشياء خاطئة ولا كأن حضرت قداس ولا حاجة. انت محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب. انت بتخش الكنيسة وانت مش تايب، محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب.

واحد بعت لي سؤال بخصوص كنيسة في مركز الفشل، هتصل بيهم ويردوا علي. واحد بيقول: تزوج اخي وحيث انه لم يقم بواجباته الجنسية، يعني كان عنده عجز جنسي، فطلقت منه واخذها اخي الاصغر منه وتزوجها وانجب منها، فما هو موقف الكنيسة؟

منه حيث الآية تقول لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. وهذا السؤال أمام مكتب قداستكم أكثر من 10 مرات في اليمن. أنا ما شفتوش، أول مرة أشوف السؤال. شوف الغلطة اللي موجودة في سؤالك هي عبارة طلقت منه. الشخص اللي عنده عجز جنسي يحكم ببطلان الزواج. بطلان الزواج يبقى كأن لم يحدث زواج. يبقى لو خدها الاخ اللي بعد كده لم يأخذ امرأة اخيه، لان الزواج الاول قد تم بطلانه. اما اذا كانت قد طلقت يبقى بقى ما كانش بطلان. فياريت علشان توصل لنتيجة تشوف هل هو بطلان وثابت فيه العجز الجنسي ولا مجرد طلاق. طبعا ده يحتاج مننا اننا نشوف قرار المحكمة والحيثيات اللي موجودة في فصل هذه الزيكة. غير انا لعلكم تسألوا وتقولوا هيقول ايه غير انا دي. غير ان بعض الرجال يسيء الى سمعتهم انه يقال عليهم ان عندهم عجز، يعني كأنه مش راجل. لا، فيعمل ايه عشان يخرج من الحكاية دي؟ يروح هو يحاول يطلق مراته ولو بتغيير الملة ولو بأي حاجة علشان يخلص من الموضوع ده. المسألة تحتاج الى ان هل الزوجة التي تزوجها الاخ الازرق بعد عملية التطليق اللي موجودة دي حسب سؤاله، هل كانت لا تزال بكرا عذراء يعني، ولا فضت بكاراتها؟ حتى في هذا الموضوع ان كانت قد فضت بكاراتها، هل فضت بطريقة طبيعية ام بطريقة صناعية؟ ان كانت بطريقة صناعية يبقى ممكن برضو بطلان الزواج لا يزال موجود، وان كان بطريقة طبيعية يبقى الراجل ما عندوش عجز جنسي. المسألة عايزة تتفهم، مش مجرد كلمة ورد غطاها في اجتماع. انا بشرح لكم الموضوع. وبعدين الكلمة اللي بيقولها الاخ ده، بيقول هذا السؤال امام مكتب قداستكم اكتر من 10 مرات. فين يا ابني اللي امام مكتبي دي؟ ولا انت تقصد امام المجلس الافليريكي؟ يا ريت صاحب هذا السؤال لكي نبت فيه يقول لي هل ارسل الطلب الى المجلس الافليريكي ولا مجرد ورقة على مكتبي؟ انا ما شفتش ورقة على مكتبي، يعني هل وصل المجلس الافليريكي ولا لا؟ وان كان ما وصلش للمجلس الافليريكي يبقى يروح يوصله للمجلس الافليريكي، يقدم الطلب او السؤال ويحط صورة من حكم المحكمة بالنص يعني وسبب فصل الزيجة يعني.

واحد بيقول سؤال، يحتاج الى فهم آية فيه. بيقول الروح القدس حلوله على الانسان هو حلول بالمواهب والنعم.

0: ويظهر هذا حتى من ألحان الكنيسة إلى آخر. لكن معلمنا بولس الرسول يقول الوحي الإلهي على لسانه في رسالته إلى أفسس الإصحاح الخامس: لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. أفسس 35: فإن كنا جزء من جسد المسيح فعلاقة الروح القدس بالمسيح هي علاقة أقنومية إلى آخر. شوف يا حبيبي، نحن من لحمه ومن عظامه معناها ان احنا من نفس الطبيعة البشرية التي اخذها المسيح وقدسها، لكن مش من نفس اللحم والعظام، يعني من الأمسجة والعظام، مش ممكن، وإلا تكون أنت مسيحا. فأنت مش فاهم الآية بتاعت نحن من لحمه ومن عظامه. نحن من لحمه ومن عظامه يعني نحن من نفس طبيعته الطبيعة البشرية التي تجسد به. فما تاخدهاش من نفس اللحم ونفس العظام ويبقى الروح القدس متحد بالمسيح اتحادا اقنوميا، يبقى متحد بك اتحاد اقنومي، لا. فهم الايه ما يكونش كده. نكتفي بالاسئله دي التي كثرت.
1: تابع اسئله يوم الاربعاء المبارك الموصل 14/3/2001.
0: واحد بيقول في مجال الخدمة: ما هي حدود خدمة الفتاة وإلى أي مدى تقوم بالتعليم في الكنيسة؟ الفتاة أول حاجة بتقوم بالخدمة في مدارس الأحد، وده عمل كبير جدا جدا في الكنيسة، وبتقوم ايضا بالخدمة في اجتماعات الشباب، وده عمل كبير في الكنيسة. وعندنا فتيات في المعاهد الدينية العليا وفي الكلية الاكليريكية، وبنسمح لهم انه يخش الكلية الاكليريكية على الاقل عشان تكون عندهم المعرفة الدينية لتربية اولادهم واقاربهم وللعمل في مدارس الأحد. وعندنا أيضا الفتيات والنساء بيشتغلوا في الخدمة الاجتماعية في كل كنيسة، في مكتب اجتماعي للخدمة الاجتماعية، غالبيته بيبقوا من النساء. وفي لجنة البر اللي أنا بحضرها كل يوم خميس من أجل خدمة الفقراء، يعني غالبية الأعضاء نساء. يعني هو المرأة تعلم زي ما عايزة، بس ما تعلمش الراجل. ما تزعلوش، الرجل رأس المرأة فهو اللي يعلم المرأة، لكن لو كان المرأة هي اللي تعلمه يبقى هو مش راجل متكامل للرجولة. يعني لازم يكون تلاقي التسقيف ده من الرجالة بس. ومع ذلك يعني دايما انا اعزي النساء بالعبارة التي قالها الله تبارك اسمه لابراهيم اب الاباء، قال له: اسمع لسارة في كل ما تقوله لك. مش كلكم في درجة سارة طبعا، لكن علشان ما بقاش مبالغ اصل في طقس الزواج بنقول للمرأة: تطبع الرجل كما كانت سارة تطيع ابراهيم وتقول عنه سيدي. فالنساء بيزعلوا جدا ويقولوا: يا ريت تحذفوا دي من طقس الزواج، ان المرأة بتقول للرجل

أجل يا سيدي. هي برضو سارة كانت مع ابراهيم شديدة يعني. قالت له خد هاجر، قال لها حاضر اخد هاجر. قالت له ارمي هاجر بره، قال لها حاضر ارميها بره. يعني برضو كنت يعني كان لها رأي برضو.

جال لي طلب من احدى النساء بيقول لي اطفي الاباجور اللي قصادك. قلت لهم حاضر. ما دام مش تعليم ديني ما فيش مانع. الفتاة عندنا ايضا بتشتغل في نظافة الكنيسة وتنظيم السيدات في الكنيسة، وايضا تنظيم النساء في التقدم للمناولة، علشان كل ست بتتقدم للمناولة تتأكد انها محتشمة وانها بتخلع حذائها قبل ما تتناول، وبنخليهم يكونوا لابسين الشرب قبل المناولة برضو، وما تكونش ملخبطة شفايفها بطريقة تخلي المناولة مش مظبوطة، يعني تنظم النساء في الدخول للمناولة. والنساء ايضا كانوا كنا يساعدنا رجال الكهنوت في عماد النسوة الكبيرات السن، مش يقوموا بالطقس، الطقس ده طقس كهنوتي، يعني يعدوا المرأة للدخول لجرن المعمودية ويعدوها للخروج. انا دلوقتي بالنسبة لجرن المعمودية في الكنائس بتاعتنا بخلي ليها سلالم يطلعوا منها يخشوا بيها الجرن المعمودية، وسلالم من جوه يخرجوا بيها. افرض جالنا راجل كبير في السن او امرأة كبيرة في السن هتتعم، هنشيلها ازاي ونحطها، ونحطناها هنشيلها ازاي ونخرجها، يعني عملية مشكلة. فبنعمل سلالم دخول وسلالم خروج. ان شاء الله في اجتماع الاباء المطار كان معانا هنخليهم يشوفوا برضو بعض من المعموديات اللي من هذا النوع، عشان معمودية الناس الكبار او الضخام الاجسام او الذين يقبلون الايمان عن كبر، نقدرش نشيل ونحط. كانت المرأة بتساعد في تنظيم المتقدمات للمناولة، وبتساعد في المتقدمات الى العماد، وايضا تقوم زي ما قلت بالنظام والنظافة في الكنيسة عموما. عندنا احنا هنا في اسقفية الشباب في كشافة، كشاف فرق الكشافة والجوالة فيها اولاد وبنات، يعني في بنات بيشتغلوا كشافة سكاوتس يعني وجوالة، وفي بعض الاعياد والحفلات بيجوا هنا بينظموا لنا الجو بمنتهى البراعة والشجاعة. يعني ممكن البنات يشتغلوا في حاجات كتير، ويشتغلوا في تربية اولادهم لما يتجوزوا ان شاء الله ويخلفوا عيال. برضو عمل كبير جدا ان المرأة تربي عيالها، يعني انا دائما اذكر بالخير. طبعا نخلي السيدة العذراء دي في قمة لوحدها، من النسوة غير النبيات والحاجات دي. اذكر بالخير

القديسة يوكابت ام موسى النبي، خلفت واحد نبي عظيم هو موسى النبي، وواحد رئيس كهنة عظيم هو هارون، وواحدة نبية هي مريم. بتربيتها كويس، وكون ان موسى قعد معاها يدوبك لغاية لما بلغ سنه 4-5 سنين، فغرست فيه الايمان السليم اللي صار بيه بعد كده مش بس انسان مؤمن كويس، بقى بطل من ابطال الايمان. واذكر ايضا بالخير ام القديس باسيليوس الكبير، انجبت ابن هو القديس باسيليوس الكبير اسقف قيصرية كابادوكيا، واخاه القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، واخاهما القديس بطرس اسقف سباستية، واختهما مكرينة اللي كانت مرشدة روحية لبعض اخواتها وصارت رئيسة من رؤساء الأديرة. اهي دي قديسة وكانت متجوزة، وشوفوا عيالها بقوا قد ايه. في امثلة كثيرة جدا من النساء القديسات، علشان كده بنقول في ألحان الكنيسة واحنا بنتكلم عن العذراء مريم بنقول نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. يعني في نساء كثيرات نلنا كرامات، وفي أنبياء نبيات زي دبورة النبية، وزي مريم أخت موسى وهارون كانت نبية، وزي حنة النبية بنت فانوئيل. يعني النساء ممكن يبقوا نبيات، يعني إذا حل الروح القدس على واحدة من كنا وإدها روح النبوة يبقى ألف بركة، مش هنمنحها من التنبؤ. طيب واحد بيقول ما هي النصيحة التي تقولها لمن يذاكر في الثانوية العامة؟ النصيحة اللي اقولها له يهتم بكل دقيقة من الدقائق في المذاكرة والمراجعة. لو عرف ان مستقبله في دخول كلية جايز يتعطل من اجل نص نمرة، يعني الكلية تاخد لغاية مستوى معين هو اقل منه من نص نمرة ما يقدرش يخش، لان لو سمحوا بنص النمرة دي هيخش 20,000 ولا 30,000. فلازم المذاكرة القوية، ومش بس المذاكرة، المذاكرة والمراجعة، لان جايز اول مذاكرة الواحد بينسى، لما يراجع يثبت، المراجعة التانية يثبت ما ضاع منه في المراجعة الأولى. تذاكر وتراجع وتعيد المراجعة. وما تخليش دقيقة من وقتك تروح. صدقني حتى وقت نومك، الإنسان لما بيروح ينام حط راسه على المخدة ما بينامش على طول، بياخد شيء من الوقت على بال ما ينام. الوقت ده راجع فيه دروس ومحفوظات وحاجات، وخلي تنشغل بالمذاكرة. اترك بعض التسليات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، خليها للاجازة الصيفية، واشغل نفسك في كل دقيقة. ونصيحتي ايضا لاهل البيت، اسرة التلميذ اللي في الثانوية العامة، ما يضيعوش وقته. مش زوار ييجوا يقعدوا يتكلموا معاهم ويضحكوا معاهم ويضيعوا الوقت، برضو يعملوا حسابهم ان عندهم تلميذ في الثانوية العامة محتاج لكل دقيقة. كويس انك انت قدرت تيجي الاجتماع، لكن اذا خرجت من الاجتماع ما تتكلمش، تروح على طول وما تضيعش ولا دقيقة. انا مش راضي اقول لك ما تجيش، عشان برضو لازم تدي وقت لربنا. واحد بيقول انا طالب بكلية التجارة عمري 18 عاما، واني افكر كثيرا في الرهبنة وان اصبح قسيسا

لما تترسمش اسيس تتراح من دي ممكن. بس اهم حاجة انك تتخرج من كلية التجارة وتتمم الجندية اذا كنت مطالب بالجندية، وبعدين تبقى تزور الاديرة وتتصل برؤساء الاديرة، ولألا تروح هناك ويقولوا لك لا تصلح للرهبنة يبقى لا طولت للسماء والارض. ربنا يكون معك لما تتخرج من التجارة يحلها ربنا. متهيألي ان نكتفي بالاسئلة دي علشان اقدر ابدا المحاضرة، وكفاية الاسئلة دي.

39 اللي شرحوا ظهره لأجلي. ايه ده؟ فمدام هو احبني للدرجة دي نفسي اعمل حاجة. احنا واخدين الايمان زي ما بيقولوا الامريكان فور جرانتد. مؤمنين يعني مؤمنين بالمسيح، عارفين ألامه، عارفين صليبه. 39 اللي شرحوا ظهره لأجلي. ايه ده؟ فمدام هو احبني للدرجة دي نفسي اعمل حاجة. احنا واخدين الايمان زي ما بيقولوا الامريكان فور جرانتد. مؤمنين يعني مؤمنين بالمسيح، عارفين ألامه، عارفين صليبه، لكن مش عارف انها لأجلك. صدقني لو خدتها بهذه الصفة الخصوصية

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبان، عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا، أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقار.

الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأله نطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقد

أنا بين أخواتنا الذين ركضوا وطن يحفي الإيمان بالمسيح منذ أوه البدء أبانا قديسين رسالة ساقفة أبانا ساقفة أبانا الكواميس أبانا الكسوس وأخواتنا الشماميسة أبانا الرهبان وأخواتنا العلمانيين وعن يحكي المسيحيين لكي المسيح لنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا لسنا معنا رحمة ويغفر

قلوا في موضع خضر على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور قديسك أقم أجسادا في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عدا التو يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من دناس، ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين خست نفوسهم فنيحوا وليصطفوا.

0: انت فضل
1: ربنا
0: ربنا تحفظنا
1: تحفظنا
0: في
1: في
0: هذه
1: هذه
0: الايام.
1: الايام. خطيئة
0: مبارك انت يا رب يا
1: بلا
0: رب يا
1: بلا
0: انت سيد بارك
1: اسمك
0: واسمك
1: القدوس
0: قدوس
1: من امك
0: ولامك
1: الى ابد
0: الابد
1: امين.
0: امين.
1: فلتكن
0: فلتكن
1: رحمتك
0: رحمتك
1: علينا
0: علينا
1: رب
0: ربك
1: كما
0: مستكن
1: استكن
0: عليك،
1: عليك
0: لان
1: لان
0: عينك
1: عينك
0: كل
1: كل
0: توجهك
1: توجهك
0: لانك
1: لانك
0: انت
1: انت
0: لساتين
1: لساتين
0: تعمل
1: تعمل
0: فحين.
1: فحين.
0: اسمعني
1: اسمعني
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصني
1: مخلصني
0: رجائك
1: رجائك
0: في
1: في
0: الارض
1: الارض
0: كلها،
1: كلها،
0: وانت
1: وانت
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: تنجينا
1: تنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: والابد
1: والابد
0: امين.
1: امين.
0: مبارك
1: مبارك
0: انت
1: انت
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: انت
1: انت
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: انت
1: انت
0: رب
1: رب
0: انر
1: انر
0: لي
1: لي
0: برك
1: برك
0: يا
1: يا
0: رب.
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دائما
1: دائما
0: الابد
1: الابد
0: اعمى
1: اعمى
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لانك
1: لانك
0: صرت
1: صرت
0: لي
1: لي
0: ملجا
1: ملجا
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: الى
1: الى
0: جيل.
1: جيل.
0: انا
1: انا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي
1: نفسي
0: فاني
1: فاني
0: اخطات
1: اخطات
0: اليك
1: اليك
0: يا
1: يا
0: رب.
1: رب.
0: تجاتي
1: تجاتي
0: لي
1: لي
0: فخلصني
1: فخلصني
0: وعلمني
1: وعلمني
0: ان
1: ان
0: اصنع
1: اصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لانك
1: لانك
0: انت
1: انت
0: والهي
1: والهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياه.
1: الحياه.
0: نورك
1: نورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور،
1: النور،
0: فلتاتي
1: فلتاتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: الذين
1: الذين
0: يعرفوك.
1: يعرفوك.
0: لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء جيد والاعتراف للرب والتتيس بركة العلي أن يخبر رحمتك في الغدوات تحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من وهي تسع السماوات ارحم. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دعاء كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم مجد اسمك القدوس. ابائنا اخوات الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا امنوا بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عيننا وقلت البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن
1: بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيرني تنتيروس يسوى بسم الله تنبرسيس السيني فين تيلا صوت اسمه

Nós é meio que o menu, o que é que não me diga até lá, o Zerol, o que disse, o leite, ele é naquela de salão, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه سنؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرام العذراء ان صلب عنا العهد بلوس البنطي تألم كبراكم بين الاموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجزئ ليزين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الكائن كدعاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل المسكن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا شفائنا كلنا.

جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا هو ذا إنسان أكول وشرب خمرين محب

0: خالص. اسمك يا ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد. خن بخريستوس يسوس بنشو انوبيون سو كيري
1: ايرين باسي
0: كيتو بنمات يسوع
1: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد. وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت ومن أمسكتموه على يمسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين بروس مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك. اقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك شبع علم غير علم جدع قلب قول بالفعل بصغر الناس عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم إن عملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حلل محبك.

0: ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة العزة. أبانا الذي في السماوات،
1: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. امبارح كان بداية العام القبطي، والعام القبطي ليه يعني عام ليه كرامته وليه مفاهيمه، بالضبط بيعتبر بداية، لأنه إزاي العروس أي الكنيسة تستقبل عريسها عند مجيئه وأعلان الخلاص على يديه. الفترة دي فترة جميلة لينا إن كل إنسان يراجع حساباته. يا ترى هل أنا بتعامل مع المسيح كالعريس الحقيقي للكنيسة؟ إيه اللي أعترف بيه وإيه اللي أنتفع بيه في هذا العرس؟ في هذا العرس بأخجل من أخطائي وعدم استحقاقي لأن أكون العروس المقدسة اللي ترتبط بعريسها السماوي، وفي نفس الوقت بتديني فرصة أراجع حساباتي وأبتدي أفكر إزاي أعيش مقدس وطاهر ونقي، وأكون مستعد لهذا الاحتفال، احتفال العرس مع رب المجد يسوع. الحقيقة صلب رب المجد يسوع في إدى فرصة للإنسان أن يعتز بعلاقته بالمسيح، مش بكبرياء لكن برغبة صادقة أنه يبقى أيقونة للمسيح. سالك في طريق الحق ينتظر يوم الرب بفرح، ويكون له النصيب الأبدي في يوم الرب في السماء. ففرصة النيروز فرصة جميلة لينا لمراجعة حساباتنا في علاقتنا بالعريس السماوي رب المجد يسوع. والتعرف على مفهوم العرس السماوي انه هو فرصة ان الانسان يتحد بالمسيح المصلوب ويرمي كل الزبالة ويقبل عمل المسيح القدوس اللي يهب القداسة في حياته. هل احنا فعلا فرحانين بمجيء المسيح كعريس لينا؟ وهل اسلوبنا وطريقتنا في الحياة سواء كانت في داخل البيت

أو الأسرة، أو إذا كنا نقدر نقول في أسبوع عيد النيروز، ونبقى شعارين إن ده العيد بتاعنا اللي بيهيئنا لكي نكون أيقونة للسيد المسيح. بهذا نتطلع إلى عيد النيروز. صحيح هو عيد العرس السماوي، لكن أيضا نسأل نفسنا، هل أنا متهم يعني عندي استعداد وممارسة أن أعيش كما يليق بالعروس المقدسة للمسيح القدوس؟ بميلاد المسيح بدأ كل واحد فينا يشعر باهتمام الله بالنفس البشرية، وأن العبادة ليس مش مجرد روتين معين بيتعمل أو واجب بيتعمل، لكن تخيلوا لو إنسانة في العالم وبتحب عريسها ولسه ما جاش وقت العرس وبتستعد ليه، بتبقى مشاعرها شكلها ايه؟ علاقات طيبة، فكر طيب، حياة مقدسة، تبقى أيقونة لعريسها وتبقى فرحانة بيه، وهو أيضا يعطيها مما له لكي تكون الأيقونة الحية للعريس للعروس. يا ترى احنا دايما مستعدين لو طلبت نفوسنا، هنكون فرحانين ولا هنكون تعبانين؟ يعتبر عيد النيروز عيد الشهداء، وكلمة الشهداء مش معناها مجال للتعب والمرارة والحزن، لكن عيد الشهداء معناها الفرصة جميلة لمراجعة حساباتنا لكي نكون أيقونة للسيد المسيح. السيد المسيح جه وقبل أن يصلب من أجلنا لكي نشعر أن بيتنا الحقيقي أو بيت العرس بتاعنا الحقيقي هو السماء. يعني لينا صلواتنا سواء في الكنيسة أو في المخدع أو في أي مكان أو في أي مناسبة، هل إحنا فعلا مهيئين لكي نكون العروس المقدسة للملك أو للعرس الحقيقي أو العريس الحقيقي لينا؟ يعني بنصلي إزاي؟ بنقرأ الإنجيل إزاي؟ بنفهم الكتاب المقدس إزاي؟ هل أنا بعتز بالكتاب المقدس ولا بعمله كروتين أقرأ إصحاح أو اتنين أو تلاتة؟ أنا أعرف ناس كانوا يقروا سفر بسفر، يعني يقولك الأسبوع ده أنا في سفر مثلا أرمية أو يشوع أو غيره من العهد القديم أو في العهد الجديد، فبيعتبر قراءته في الكتاب المقدس هل مجرد أن أنا أجيب مرجع وأخذ مفهوم كل كلمة وغيره، ولا بحس أن دي الترنيمة الجديدة المفرحة اللي تفتح القلب على السماء وتنتظر كل يوم في صلواتها أن تلتقي بالعريس السماوي لغاية ما يجي وقت العرس وتسكن معه في فردوسه أو في السماء بتاعته ونعيش مع الملائكة ومع القديسين. حياتنا الروحية مش روتين ويرك، مش

عبارة عن حصل لي كذا مزمور أو كذا إصحاح في العهد القديم، وهقرأ إيه في العهد الجديد، وأمشي بترتيب إيه، هل إصحاح من هنا وإصحاح من هنا أو بطريقة أخرى. لا، الإنسان بعد تجسد الكلمة أصبح يعتز بالمسيح إنه هو صار إنسانا زي ما قال أحد الآباء، لكي نصير نحن أيضا شركاء معه في الأمور اللاهوتية. أنا أعتز بنفسي، مش مجرد إن أنا جاي الكنيسة وحافظ ألحان وبقرأ في الكتاب المقدس، لكن متهلل في أعماقي في الداخل، لأني حاسس إن أنا في أحضانه وهو في أحضاني. نفسنا علاقتنا بربنا تبقى بالعلاقة دي، العروس اللي دايما بتستعد ليوم عرسها، واللي تعرف أسرار عريسها السماوي وتعرف تتعامل مع خدامه من الملائكة ورؤساء الملائكة وكل يعني العائلات السماوية أو المراكز السماوية. إنسان الله بعد تجسد كلمة الله ونزوله وسطينا وقبوله أن يكون ذبيحة من أجلنا لكي نتهيأ ونتقدس ونعد للعروس اللي تستقبل لنا السماء بفرح وبتهليل من أجل التصاقنا واتحادنا بكلمة الله، ولا مجرد روتين بنيجي الكنيسة يوم الحد أو السبت عشية أو أي يوم تاني من الأيام في أي اجتماع من الاجتماعات. انتوا ما تتخيلوش نظرة الملائكة قبل ما يجي المسيح، قبل ما يتجسد المسيح، كانت ايه بالنسبة للإنسان اللي هو هذا الإنسان اللي أخذ موقف مضاد من الله، وكان موضع يعني حزن للملائكة، ولكن تجسد الكلمة غير الوضع تماما، فأصبحنا موضع حب من الملائكة، نحن نحبهم من كل قلوبنا وهم يحبونا أيضا من أعماقهم، فنعيش كأولاد الله المقدسين اللي يعتز بهم رب المجد يسوع أو الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، وتعتز بهم السماء كلها، ونبقى عايشين لينا يعني الكنيسة مش موضع أي أعمال يعني رسمية، لكن موضع حب. تخيل معايا مثلا لو واحدة مخطوبة وجه يوم زواجها أو قبل الزواج بأسبوع أو اتنين بتستعد للقاء مع عريسها وتدخل البيت وتسكن معه. نفسي أحس باستمرار إن أنا موضع حب الله وموضع تكريم السمائيين بكل يعني أنواع السمائيين أو يعني أدوارهم، سواء الملائكة، رؤساء الملائكة، الشاروبيم، السرافيم إلى آخره. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة إن إحنا في حياتنا ما نكونش عملنا في الصلاة روتين ولا بنقدم واجب علينا. يعني لما أي واحدة تبقى مخطوبة لحد مش هتتعامل معاه إنها مجرد روتين ويرك إنها بتقابل خطيبها، لكن بتشعر مع اللقاء معاه إنها بتدخل في أحضانه وهو يرتبط بأحضانها. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة إن احنا من النهاردة بقدر الإمكان في هذه السنة الجديدة نحاسب نفسنا مش حساب روتيني، لكن حساب

0: نسميه ملائكي، يعني الدعوة اللي احنا مدعوين إليها أن نكون عروس المسيح القدوس، فالمفروض هو قدوس وإحنا قديسين. هو بيحبنا من أعماقه وافتدانا بدمه، وإحنا أيضا نحبه من أعماقنا ونستعد نستقبل كل شيء من آلام أو ضيقات. وده السر اللي كان بيتعب كثير من رؤساء الدول، إن كانوا لما ييجوا يضطهدوا المسيحيين يلاقوا حاجة غريبة بتحصل. السجون اللي فيها ناس من المسيحيين ومتوقعين استشهادهم يبقوا فرحانين وحاسين دي أجمل هدية من ربنا، إن يقبلنا أن نكون العروس المقدسة المتألمة من أجل عريسها والفرحانة من كل القلب من أجل عريسها السماوي. عايز أقول العيد ده اللي هو عيد نقدر نسميه عيد الاستشهاد أو عيد النيروز، إن ده فرصة جميلة إن احنا حياتنا تتغير ونكون في الفترة دي حاسين بعلاقتنا مع الله ليست علاقة شكلية ولا علاقة رسمية ولا عمل روتيني، ولكن أنا حاسس لما إمتى يجي اليوم اللي أنا أنطلق وأفرح وأتهلل. من الحاجات اللي بنسمعها في التاريخ في الفترة بعد ما صعد المسيح إلى السماء، إن لما تيجي وقت الاستشهاد تلاقي السجون اللي فيها مسيحيين فرحانين متهللين، واعتبروا إن ده يوم عيد إنهم هيستقبلوا رب المجد يسوع كعريس ليهم. ربنا يفرح قلبنا ويدينا فعلا أن نكون العروس المقدسة للسيد المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: تفضل ونصلي. قوموا يا بني نور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا ننزع من عنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة. نرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

توسلي قدامك يا رب، قولك فهمني، تدخلت الباطل حضرتك يا رب ككلمتك حيني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ظللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك إني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدور أمين. المجد للآب والابن منذ الآن وإلى أبد الأباد كل أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسين. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع عدائه وليهرب من قدامه.

وجه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتاي ولينطق فمي.

الليل يا اخي نبروني مبيوتني مبشيري نمبي ابنه ما اسواب ونوت نوت تسبحت الخدمه الاولى من صلاه نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين طوبى من الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب طوبى من الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا ترفضني.

شاب طريقي بحفظ أقوالك، من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي كي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أنسى،

كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انسى عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشهورة.

نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بتركك فاستجب لي وعلمني حقوقك، وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني، في طريق وصاياك سعيت.

0: ضع لي يا ربنا موسى في طريق حقوقك فأتبعه كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، اهديني في سبيل وصاياك فإني إياه هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لألا تعين الأباطيل وفي سبلك أحييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة، ها قد اشتهيت وصاياك فأحييني بعدلك. هللو سوسي اوسي اوسي منفصل بشارة الإنجيل ومعلمنا متى البشير بركاته علينا.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات

0: خمسا حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا أما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن ولما وابت العريس نعسن كلاهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ أجابت الحكيمات قائلات لعل لو لا يكفينا وياكنا فذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقيت العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما فجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد لله دائما
1: نسجد لك يا المسيح مع بك الصالح الروح القدس لأنك قمت وخلصتنا ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا أما الذي يجد متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه انظري يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا
0: زوك سباتريك أيوك يا جيب نبماتي
1: تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل انظر يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارع مثل خمس عذارى الجاهلات بل اسهري متضرعة كي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك بعرس مجده الإله الحقيقي
0: كيني انكائيك استوسي ونستوني أونن آمين
1: أنت يا سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنهدم ابتلي مشورة المعاندين حزن عبيدك رديه إلى فرح حصني كنيستنا عن رؤساء نحاربي تشفع عن سلامة العالم لأنك أنت هي رجانا يا ولد
0: كيني انكيائي كيستوسي ونستوني أونن آمين
2: أيها الملك السمائي العزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصارحات قوت الحياة هلما تفضل وحل فينا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا
0: زوك سابت ليك أيوك يا جيب نماتي
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلص

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدي لا أنت هي في السماء، افتحي لنا باب الرحمة.

0: قدوس قدوس قدوس سماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، أيها من شدائدنا وضيقاتنا سواك، حل واغفر واصلح يا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بغير معرفة والظاهرة. بغفر لنا من أجل اسمك القدوس، زد علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: شوي سنينا نمينا اللي رو ياخينا برام بيودني مشيرنا ببنا مع سواب نوتي نوتامين. تسبحت الخدمة التانية من صلاة نصف الليل المباركة قدما المسيح ملكنا ولنا، ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد بذا اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربة وسكنت في مساكن قيدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغضي السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلون.

من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الأرض.

بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك

0: نقصى وسيوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل علمنا ماري والبشيرة تلميذ تربركات علينا.
1: ثم سأل واحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من وراء عند رجليه كباكية، وبدأت تبل قدميه بدمعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. وقال: قل يا معلم. وقال:

0: اللي كان دائن مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 ولم يكن لهم ما يوفيانان فسمحهما كلاهما فمن هما أحبه أكثر؟ أجاب السمعان وقال أذن الذي سمحه بالأكثر. فقال له بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال للسمعان أترى هذه المرأة قد دخلت بيتك وما لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهم بشعرها لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك فلم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تطهر رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطايا كثيرة مغفورة لها لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقول في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة إن إيمانك قد خلصك فاذهبي بسلام والمجد لله دائما الأبدين.
1: نسجد لك أيها المسيح أنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. أعطني يا ربي أنا بيا دموعا كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدماك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة. أقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي يسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان خلصك.
2: سبت ريك أيوك أجيب نماسي
1: إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي رضية، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعد فارب ليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجعك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. انعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخ

0: روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: زوك سبت ريك أيوك يا جي ابن موسي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك. خلصنا ونجينا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب اعنا واقبلت الباطن اليك، لان لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا. السلام لك نسألك أيها القديسة الممتلئة مجدا عذراء كل حين ويتلاء

أم المسيح اصعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم وآيت لا قديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولتي لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شويس نينانا ليلويا ليلويا خنفران بيوتنا مشيرين بابن الله يسوع بنوتنا أمين. تسبيحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر خطايانا. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاص وهو يفتدي إسرائيل.

0: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى
1: هللويا.
0: فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا.
2: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة. وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له هذا الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويدكوهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزية الثانية وجاء في الهزية الثالثة ووجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد، وهذا أعلموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنهم في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس، يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال رب، من ترى الحكيم الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجدهم يفعل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد رديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي توقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائما.

بعين متحننة يا رب إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وأعمالي، ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي بطي.

يا نفسي وارتقت يومي بكلا المعقوفة فإنه ليس في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق علي والمخلص فإنك أنت هو بشر وحدك كيني كي آئي كيستوسيونوس.

ذات الإله المكرمة وأرمس الذين ارتجوا إليك بإيمان في المشهدات لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا كمينك إنك استوصي آمين. يا الملك السماء المعزي روح عقل حاضر في كل مكان والمالك الكل كنز صالحة في الحياة الأمم معنا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كسابتري كأيوك أجيب نماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام ما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا كنين كآئين كإستوسيو استوسيون آمين. إذا ما وقفنا فيه قدس وسبق القيام في السماء يا والدي لا أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا

قدوس قدوس قدوس قوت السماء والأرض مملوءتها من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب طابت الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولنا بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس نزل علينا كرمتك يا رب وليس كخطايانا. إن الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا، تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. أن لك الملك والقوة مجد إلى الأبد آمين. الآن يا سيدي بسلام حسب قولك، عيني قد أبصرت خلاصك الذي يعلم جميع الشعوب، نورا تجلى الأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، مجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح إن الله الحي أزلي، أنر عقولنا من أقوالك وأنهدنا من ظلمة الخطية، تلال نفس واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك. أعلم بمستحقا

0: أبي الرسول ملك
1: نعم يا رب
0: سهل
1: سهل
0: لنا
1: لنا
0: في الساعة ولا تخوت دينونا ولا تزويد من ندخل وحدك من الطويل لنا كثير الرحمة بشفاعة سيدتنا كلنا إلى القديسة مريم وشفاعة

0: مسألة الطويل الروح وكثير الرحمة جزيل التحنم الذي يحب الصديقين الذين أولهم أنا الذي لا يشف في مثل ما يرجع ويحيى الداعي كل خلاص اسمك خلاص منتظر يا رب اقبل منا في ذي الساعة وكل ساعة تضبطنا في حياتنا نائل العمل بوصاياك قدس أرواحنا أجسامنا قوم أفكارنا نقن نيتنا ومرادنا والخطايانا إلينا من كل حزن إلى القلب أحدنا ملك قديسين نكون عسكر وزين مرشدين إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة فإنك مصارك إلى الأبد آمين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا بين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة
1: الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امتوا بسلام سلام الرب يكون معكم آمين.
2: Te ensino epsho ini shiren te pio ini enten hos epsho isente ni gomo posente veremut non em epsho tente ne nefsiki Enem zines ren ohi erot enem pekem sosumo Sikus eleu evoli tempendus empieni Ventezi efsi moinon epsoisen umetrev Ernem vino posenten kocienten ohi erot enem pekem so Emefna ventete prosef kio Orpeno kepsho enti zoxolo geia tere prepio enten shashni epko e volenten en novietos doxasi filan e trope epedes mo epsho e seneve oiken te epsho e zoxasi filan e srope nieto erato genevi emepsho e sennio

0: خني نو تيب شويس نيمت اوني امك اي اف تي او او نا خني اتو ابن تا كبير شبيري امك ان او او اكير ان اوني شبيري
1: اكسو تين تيكو ان امي بورا بوم كون شيب كايا كتشي مويت خاقوف ان تكلاس

0: صوتي آلي تتنكي شفتان إني لي أي شموتي إروجي تيشوري إنو
1: في من تيم مفشف طايب شو ينخيط بيس طينو بيك صوت بن يمسوني
0: سوار شريف نوتي أولي إما بني نو بن دبيلة أرسي بولي تيم بتشلين بس طوين

0: فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مانيل والبشير تلميذ الطاهر بركاته علينا من الآن يا سيدي. اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا.
1: Christos, sem bekiotena gathos, sem bebne bmaetua, evje akton kaksotie monnaina.

اليوم الثالث من شهر توت المبارك، بركاته علينا أمين. اجتمع آباؤنا رؤساء الكهنة بأمر الرب في مدينة الإسكندرية. فرح عظيم كان في هذا اليوم المقدس لأجل اجتماعهم ضد هؤلاء الكفرة القائلين أن النفس تموت والجسد معا في ساعة واحدة. يا لهذه الجرأة المملوءة آلاما، ويا لهذا التجديف الذي يقولونه. الرب الإله سر أن يجتمع هؤلاء الأساقفة ليبطلوا أقوالهم الباطلة ويقيموا الأمانة الأرثوذكسية. فرحت الإسكندرية باجتماعهم لأنهم أناروها من ظلام الضلالة. يسوع المسيح إلهنا كان في وسطهم ووهبهم الحكم والكهنوت. فليفرح آباؤنا القديسون رؤساء الكهنة لأنهم كرزوا بالإيمان بالثالوث القدوس. نطلب من اسمك يا ملكنا المسيح امنحنا نصيبا مع هؤلاء الأساقفة.

0: الذين بصلواتهم الرب يغفر لنا خطايانا. فلنسبح ونمجد ربنا يسوع المسيح مع أبيه الصالح والروح القدس الذي صار بمسرته مجمع مقدس بمدينة الإسكندرية العظمى على قوة على قوم النجسين. هؤلاء تجاسروا وقالوا: من قبل عقولهم الفاسدة أن النفس تموت بموت الجسد. فلما سمع هذا القول أبونا البطريرك ديونيسيوس رئيس الأساقفة حزن عليهم. ثم أنه جمع أساقفة وكهنة عليهم وبكت جهالتهم ولعنهم ورزلهم، وقال بالحكمة التي أعطاها له المسيح أن النفس لا تموت بل أنها بقية إلى الأبد، كما أن الملائكة والشياطين أرواح لا تفسد ولا تباد إلى أبد الأباد. يا أيها الأساقفة المكرمون المحاربون عن الأمانة بالثالوث القدوس إلى النفس الأخير، يا من دعوا قطيع المسيح الناطق الذي أقامهم الروح القدس أساقفة عليه، اطلبوا من الرب عنا يا ديونيسيوس رئيس الكهنة وأباءنا الأساقفة ليغفر لنا خطايانا.
1: غير محصاه كثيره جدا يا رفتاه.

عظمك يوم النور حقيقي المجيئك عذراء قديسة وليت إلهي قد سلام مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك لي شهداء لي صديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد الناس جلال مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سلاف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العبد بلوطس بونتوس تعلم الكبراء قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمينها به أيضا يأتي في مجده الذين أحياء الأموات الذي يستمقين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب نظف أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جميع رسل أنا أعترف موضوع واحدة فرد خطأ ونمتظر قيامة الأموات.

قدوس قدوس قدوس رب السباوت السماء والأرض أتاي مجد كرمت حمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس الحم يا رب لا قواتكم معنا لأنه ليس لا معين شهدنا وديكاتنا سواك حل وفرصنا الله عن سايات لا تصعنا بريتنا تصعنا بغيرت أدفعنا معرفة لا تفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب افرن اسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب يا سخطان أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد أبدا

مخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ.

خير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. أحب الرب يا جميع قديسيه لأن الرب ابتغى الحقائق. ما أعظم كثرة صلاحك يا رب الذي ادخرته للذي

المبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. أقول لكم إنه ليس أحد في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمداني، ولكن الأصغر منه في ملكوت السماوات أعظم منه. وجميع الشعب السمع والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. بماذا أشبه أناس هذا الجيل ومن يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة. والحكمة تبررت

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد النيروز وبدايه سنه قبطيه جديده. تقف الكنيسه كده في بدايه السنه مع داود النبي وهو يصرخ في المزمور ويقول لربنا: تبارك اكليل السنه بصلاحك ولتمتلئ بقاعك من الدسم. يقف داود النبي كده في المزمور وهو يصلي قدام ربنا يقول له: السنة يا ربي تبارك هذا الإكليل وتبقى بداية جديدة ولتمتلئ بقاعك من الدسم. ما أجمل الكنيسة، مش بتكلم على المبنى لكن بتكلم على جماعة المؤمنين. ما أجمل الكنيسة يخش الواحد كده وسطها يبص على أعضائها ولادها ويلاقيهم يمتلئوا من الدسم، ممتلئين من الدسم، وتيجي الكنيسة في تاني يوم في السنة القبطية 2 توت النهاردة تحط قدامنا مثال جميل جدا، مثال ممتلئ من الدسم، ممتلئ من الثمار الروحية، مثال شهد لي ربنا يسوع نفسه زي ما سمعنا في الإنجيل أنه لم يقم بين مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان. تحط الكنيسة قدامنا في بداية السنة هذا النموذج الجميل اللي فعلا يمتلئ من الدسم، اللي لما جه ربنا يسوع يوصفه يكلم الناس يقول لهم: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ كان بيتكلم كده عن يوحنا المعمدان. يقول لهم: فاكرين انتوا طالعين تشوفوا قصبة تحركها الريح؟ قال: لا، يوحنا المعمدان ما كانش قصبة تحركها الريح. ليه؟ قال: لأنه يوحنا المعمدان كان يمتلئ من الدسم، مليان، ما هواش بيتحرك بأي ريح تعليم زي ما الإنجيل يقول، ولا بيتحرك حسب الموجة اللي موجودة ولا حسب الناس بتعمل إيه، لكنه مليان وشبعان من الدسم. علشان كده بقول تكون بنعمة ربنا السنة الجديدة سنة شبع وامتلاء من الدسم فعلا، سنة ثمر اللي يكون فعلا أولاد الله مثمرين ومليانين من الشبع. علشان كده النهاردة وإحنا واقفين قدام يوحنا المعمدان هذا النموذج العظيم جدا اللي شهد له ربنا يسوع نفسه وشهادته حق، نقف كده ونشوف ونسأل: إزاي يا رب نقدر نمتلئ من الدسم؟ إزاي نعيش هذه الحياة؟ فيقول كده: تعالوا نتفرج يعني على يوحنا المعمدان الأيقونة الجميلة دي. يوحنا المعمدان حقيقي كان هدفه واضح، هدفه واضح وعارف طريقه وعارف هو جاي يعمل إيه، جاي لرسالة معينة يتمها، جاي زي ما تسميه الكنيسة السابق يسبق المسيح، وجاي كده يشهد للمسيح، ولما أتم هذا العمل فرح وقال كده: إذن فرحي هذا قد كمل، قال أنا عملت خدمتي، عملت رسالتي. فبقول إنه كان هدفه هدف واضح، عارف هو جاي الدنيا ليه، ما جاش اتشغل وتاه في وسط دوامات الحياة. عشان كده برضو الكنيسة كانت ترتب لنا في عشية عيد النيروز جزء رايات جميل في جزء من متى 13 الإصحاح المشهور اللي يتكلم عن أمثلة ملكوت السماوات. فيقول كده: يشبه ملكوت السماوات رجلا يطلب لآلئ حسنة. وبعدين يقول: لما وجد اللؤلؤة الكثيرة الثمن عمل إيه؟ مضى وباع كل ما كان له واشترى اللؤلؤة دي. ومرة تانية يقول: يشبه ملكوت

ملكوت السماوات. واحد طلع كده يشوف فلقى حقل، والحقل ده فيه ايه؟ الكنز العظيم. فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. عارف ان هدفه المسيح، عارف انه بيدور على المسيح. طب دوت هيكلفه؟ قال اه، لازم هيمضي ويبيع، يتنازل عن كل ما كان

ولا ممتلئين من الدسم. عايزين المسيح وعايزين نتمتع كمان بالعالم. وزي ما الإنجيل يعلمنا الاثنين ما بيمشوش مع بعض أبدا، ما ينفعش الاثنين مع بعض. فعشان كده بقول بداية الامتلاء من الدسم والشبع إنه الواحد يعرف هدفه ويثبت عينيه على الهدف ويطلب أن يقتني الجوهرة الكثيرة الثمن، يروح ويبيع كل ما كان له، يتنازل عن ملذات تبدو أنها ملذات. يعني الراجل اللي كان بيطلب اللؤلؤة الكثيرة الثمن ده كان معاه لقلق صغير. بعتقد كده أنه في البداية لو كنت جيت تقول له سيب اللقلق ديت كان يقول لك لا، دي مصدر الايه الغنى والفرح والشبع بتاعي، ما يقدرش يتنازل عنها. لكن قدر يتنازل عنها وحس ان قيمتها قليله لما وجد اللؤلؤه الكثيره الثمن، لما عينيه اتفتحت على المسيح قال الحاجات دي مش عايزها، اتنازل عنها بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. فبقول انه في البدايه لازم الهدف يكون واضح والواحد عارف هو جاي الدنيا يعمل ايه، جاي يشهد للمسيح ويشبع بالمسيح، فيتنازل عن ملذات هذا العالم اللي تعطلنا ان احنا نشبع بالمسيح. لان زي ما كلنا عارفين ربنا يسوع قال للمرأة السامرية بمنتهى الوضوح، لو فضلتي ماشية ورا ملذات هذا العالم ايه اللي هيحصل؟ قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، مش هيشبع من الدسم، مش هيقدر يبقى فرحان. عشان كده لما تقابلت مع المسيح والإنجيل يتكلم يقول كده للوقت تركت إيه؟ تركت جرتها، قلت له مش عايزة ده تاني خلاص، تركت. وكل واحد اكتشف المسيح وشبع بالمسيح تلاقوا تتكرر الكلمة ديت في الإنجيل كتير، يمكن بالذات على أبائنا الرسل الأطهار يقول كده عن كل واحد ترك كل شيء وإيه؟ وتبع يسوع. كل واحد منهم في دعوته قالت عليه الكلمة دي، ترك وتبع يسوع. عشان كده دي البداية ان الواحد يبقى عارف هدفه وماشي ورا المسيح، ولما يعرف هذا الهدف يتمتع بيه بقى، يدخل الى المخدع ويشبع وياخد بالمسيح. في انجيل لوقا في نهاية الاصحاح الاول وهو بيتكلم عن يوحنا المعمداني يوصفه يقول كده انه كان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل، لغاية لما جه وقت المعين لخدمته كان في البرية. كان بيعمل إيه؟ بيصلي، بيشبع بالمسيح. لما اكتشف الهدف ده قال له كده أقعد معاك بقى، هدي نفسي وقت أن أنا أقعد وأشبع معاك وأشبع منك. عشان كده النقطة دي مهمة، اكتشفنا المسيح نقعد معاه وندي وقت في المخدع علشان نشبع. يطلع الإنسان بعد وقفة صلاة لامس فيها مع المسيح، بعد قعدة إنجيل أخذ من كلمة ربنا الحية والفعالة واللي يشبع منها فعلا، يطلع من القعدة دي شبعان ومليان، ويطلع وهو مثمر، يطلع وهو مثمر. فحلو إن احنا في بداية هذه السنة كل واحد فينا كان مقصر في قعدة المخدع، مقصر في وقفة صلاة، يرجع كده ويقول له رب أنا عايز فعلا أمتلئ من الدسم بتاعك، عايز فعلا أكتشفك وأعرف أن أنت اللؤلؤة الكثيرة السماء. فدي لنفسي فرصة أقعد معاه، مش بتكلم على أي عمل روتيني سواء صلاة سواء إنجيل، لكن قاعدة مع ربنا بشهوة من القلب فعلا وبطلب أن الواحد يتلامس معاه ويشوفه، والواحد يقول له كده اكشف يا رب عن عيني فأتأمل عجايب من ناموسك، ويقف الإنسان يشبع ويتمتع بيه، فتلاقيه يخرج فرحان ويقدر يترك أكتر ويعرف هدفه أكتر ويشبع بالمسيح ويتمتع بيه. فنفسنا نمتلئ من الدسم، نفسنا نقعد مع ربنا قعدات هادية جميلة نشبع ونفرح بيها، زي ما كان يوحنا المعمدان قاعد في البرية، رجل برية، رجل خلوة يتلامس ويفرح بالمسيح. كمان كان يوحنا المعمدان إنسان متضع جدا، متضع جدا، فعرف يشبع ويمتلئ من الدسم.

كبريائنا وذاتنا الكبيرة كتير تكون سبب في أنها تمنعنا أن احنا نشبع، تمنعنا أن احنا نشبع. يبقى ربنا عاوز يدينا وعاوز يشبعنا، لكن الذات واقفة عاملة كده فاصل. يوحنا كان متضع جدا، كان متضع لدرجة زي ما كلنا عارفين لما ربنا يسوع يقول له كده عمدني، يقول له ايه؟ لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائك. قال له ما استحقش، إيدي دي ما ينفعش حتى توطي وتحل سيور حذائك. قديس يوحنا ذهب الفم يقول قول لذيذ قوي، يقول الإيد ديت اللي يوحنا قال عن نفسه كده أنا ما استحقش يا رب أوطي وأحل سيور حذائك، يقول إيه يوحنا ذهب الفم؟ يقول خدها المسيح وعمل إيه؟ حطها فوق راسه. لما يوحنا قال له أنا ما استحقش، أنا ما استاهلش، قال له تعال هات إيدك ديت كده وعمدني وحط إيدك ديت فوق راسي. هذا الاتضاع العجيب اللي خلى يوحنا يمتلئ من الدسم. لما يقف يوحنا المعمدان ويقول ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص، اتضاع عجيب جميل خلاه يشبع من الدسم وياخد من المسيح ويستحق أن المسيح ذاته يشهد له أنه أعظم مواليد النساء، أنه أعظم مواليد النساء. عشان كده اتضاعنا يحفظنا، اتضاعنا يدينا أن احنا ناخد ونتملي ونقف قدام ربنا كده بانسحاق قلب وباتضاع شديد، والواحد يقول له أنا ما استاهلش، أنا ما استحقش، فيفيد علينا ربنا بنعم كتيرة زي ما يقول كده يقاوم الله المستكبرين ولكنه يعطي نعمة للمتواضعين. يتضع الإنسان أمام الله يفيد ربنا علينا بنعم. تخيلوا أن احنا أحيانا نكون مش متضعين قدام ربنا حقيقي، مش كده؟ حتى في سفر ميخا لما يتكلم كده ويقول، يعني أقول لك الخلاصة وأقول لك تعيش إزاي مع ربنا، من ضمن الحاجات يقول له كده أن تسلك إيه؟ تسلك متواضعا مع إلهك. يا أحيانا واحد فينا ما يعرفش يعملها، حتى قدام ربنا أحيانا نتكبر، فيقول كده أسلك متواضعا مع إلهك. حد يسلك باتضاع فياخد ويتملي من النعم. ولما نكتشف هدفنا ونشبع في مخدعنا ونتضع أمام الله نعيش بقى مش مجرد كده كلام عرفناه أو معلومات، لكن يعيش الإنسان. عشان كده بداية الكاثوليكون النهاردة من رسالة يعقوب يقول كده كونوا إيه؟ عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. يقول بقى نعيش ونحيا بالإنجيل اللي قال عليها القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، لأن حسب وعد ربنا يسوع كل من يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. كل ما الواحد حيعيش بالوصية ويبتدي الثمر يظهر في حياته، ربنا يسوع نفسه ينقي كل واحد فينا فنأتي بثمر أكثر وأكثر، فتمتلئ البقاع من الدسم ويمتلئ الإنسان من عمل روح ربنا ويثمر لله ثمار مفرحة جميلة. نعيش وصية الإنجيل ونعرف أن أهل الحياة لا هي للسمع ولا للحفظ ولا للوعظ ولا للكلام بيها بس، لكنها للحياة العملية جدا، نحيا بيها ونعيش فعلا بالوصية. وتكون آخر كده نقطة ناخد بالنا منها ونتعلمها من يوحنا المعمدان، أن الإنسان لا يعرق بين الفرقتين. لكن بدينا في البداية قلنا كده الواحد يكون هدف واضح فيفضل ماشي عليه. كتير برضو بتكون المشكلة أن الواحد صحيح ماشي مع ربنا وعارف هدفه، لكن زي ما كنت بقول من شوية يبتدي يعمل إيه؟ شوية كده وشوية كده، أو يبقى عايز يرضي الناس ومش عايز يزعل حد فيتنازل عن حق الإنجيل زي ما سمى القديس بولس. لكن يوحنا المعمدان ما عملش كده زي ما كلنا عارفين، يقف قدام هيرودس الملك ويقول له لا يحل لك، لا يعرق بين الفرقتين، ماشي على طريق واضح سواء مع نفسه أو في تعاملاته مع الآخرين، ما فيش نوع من يعني الرخاوة،
ما فيش نوع كده من ايه ان الواحد يسيب نفسه كده شويه وكده شويه، يقول طب ايه المشكله، ما هو عادي لو الواحد عمل كده مره. تضيع مننا على طول كل نعم ناخدها، وتضيع مننا الدسم اللي يكون في حياتنا. لكن لما يسلك الانسان باستقامه قلب، يسلك بامانه سواء قدام الناس او حتى ما بين الواحد وما بين نفسه في مخدعه حتى الشخصي، يكون عارف فعلا انه يحيا في مخافه الله وما بيعركش ما بين الفرقتين، تلاقيه يمتلئ من الدسم ويفيد ربنا عليه بنعمه. هي دي الصوره اللي يكون اولاد الله عليها، كونوا ممتلئين من الثمار اللي فيهم الواضحه اللي يفرحوا ويغنوا بيها العالم كله. نحتاج في بدايه السنه ان احنا نراجع كده نفسنا في النقط ديت، نبص للايقونه الجميله بتاعت يوحنا المعمدان، الانسان اللي عاش وشهد له المسيح انه اعظم موليد النساء. كلنا عارفين انه فتره خدمه يوحنا المعمدان كانت قد ايه، الفتره اللي خدم فيها كانت قد ايه؟ 6 شهور فقط بس. لكن في الفتره البسيطه القليله جدا دي شهد لي ربنا هذه الشهاده العظيمه، لانه كان يحيى وكان مليان وممتلئ من الدسم فعلا. فيكون فعلا الواحد فينا يتعلم منه وناخد منه ونشبع فعلا من ربنا، وبدل ما الواحد يكون دايما حاسس انه بلا ثمر وحاسس انه بتحركه كل ريح وكل اراء الناس اللي حواليه، يمتلئ ويشبع، يشبع من الانجيل ويشبع من القعده اللي مع ربنا، فيثمر وينقينا ربنا وناتي بثمر اكثر واكثر لربنا المجد دائما ابديا.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان بر، فكيف حسب؟ أوهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدل، لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم.

الذي هو أب لجميع، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.

الأصحاح الخامس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.

0: الأصحاح السادس. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطي، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطي، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطي. فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذا؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا، ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله أحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد. النهاردة الأحباء أي تقديس القديس العظيم مارينينا، ونأخذ رفقات القديس ماري مرقس ودول شهداء. عشان كده النهاردة سمعنا الإنجيل بتاع النهاردة. لو لاحظنا في إنجيل النهاردة، ربنا يسوع المسيح يريد أن يضع لنا بعض السمات كالقطيع لي ويوضح لنا يعني بعض الأمور اللي احنا لازم نتمثل بها أو نتصف بها كمسيحيين ونخلي بالنا منها. ربنا يسوع المسيح كده اجتمع رباط الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، فابتدى يكلمهم ويقول لتلاميذه أول حاجة، يعني ناس لفت حوالين المسيح كتير جدا، فابتدى يحط لهم النقط كده على الحروف. أول حاجة قال لهم تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. واضح أن ربنا يسوع المسيح يحب أن القطيع بتاعه يتحرز من الخطية بتاعت الرياء، ما يحبش القطيع بتاعه ولا أولاده يتصفوا بصفة الرياء. والرياء شيء منقوط جدا عند ربنا ومكروه بالنسبة لي، وعشان كده أول حاجة قالها لهم تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياءهم. ربنا يسوع المسيح يحب إن الإنسان يكون أعماق قلبه معاه، ما يكونش فيه مظهر التقوى لكن هو بعيد عن هذه الحياة. ما يحبش إن الإنسان يكون ليه مظهر هدفه إن هو يبتذل حوله الناس وخلاص، لأن الرياء ده لابد إن هو يعلن تبقى شيء مكروه بالنسبة للناس وترفضه الناس. دي أول حاجة ربنا يسوع المسيح حب إن هو يعني يأسسها في القطيع بتاعه أولاده، إن لا يتصفوا بصفة الرياء. عشان كده قال إذا صليت ادخل إلى مخدعك واغلق بابك، وقال إذا أعطيت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. واضح إن ربنا يسوع المسيح يحب العمل في الخفاء، ويحب إن أعماق الإنسان هي اللي تبقى مرتبطة بيا، إني أعطني أعطني قلبك. أما المظهر أو الرياء ده شيء منقوط بالنسبة لربنا، وقال لنا خلي بالكوا تحرزوا من هذه الفخ الخطير اللي ممكن يقع فيه الإنسان. تاني حاجة ربنا يسوع المسيح حب إن يتصف بها القطيع بتاعه، قال كده لكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم مفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. الحاجة التانية اللي ربنا عاوزنا نتصف بيها اللي احنا نعيش بمخافة الله، ولكن لا نتصف بصفة الخوف من العالم، نعيش بمخافة ربنا. ووضح لينا احنا أمور كتيرة أوي في الحياة بتخيفنا، وقال يعني أكتر حاجة تخيف الإنسان إن هم يقتلوكم مثلا، دي أكتر حاجة تخيف.

قال لي ما تحطهاش في دماغكم، لكن حطوا في دماغكم مين اللي ليه سلطان بعد كده ان يقف فين؟ جهنم. ده موضوع احنا بنتناساه. الحقيقه كتير قوي احنا بنتكلم عن محبه ربنا، وكتير قوي بنتكلم عن رحمه ربنا، لكن ساعات بنتناسى اللي احنا نزرع في قلوبنا مخافه ايه ربنا، راس الحكمه مخافه ايه الله. فربنا عاوزنا نعيش بمخافته، وفي نفس الوقت نكون يعني كل خوف منزوع من ايه؟ من قلوبنا، نكون عايشين مطمئنين جدا. و دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ربنا يسوع المسيح عاوزنا كقطيع ليه يعني نبقى مطمئنين ليها، هو اللي احنا نعيش في اتكال على ربنا. وقال كده: أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها إيه؟ جميعها محصى. الموضوع ده موضوع إيه؟ ربنا برضه عاوز يدرسه فينا. جماعة خليكم مطمئنين جدا، ده العصفور اللي ما لهوش قيمة ده مش منسي قدام ربنا. يا جماعة ما تخافوش، ده شعور رؤوسكم محصى. مين اللي يقدر يعد شعر رأسه؟ ربنا يسوع المسيح بيطمننا. خلي بالكم مفيش حاجة ماشية كده بلا يعني ترتيب أو نظام، كل حاجة ربنا حاطط لها ترتيب ونظام، كل حاجة في قبضة إيده. فكونوا مطمئنين جدا، لأن شعور رؤوسكم إيه؟ محصى. مش عايزين أبدا مهما حاطت بينا الظروف اللي إحنا نتشكك في إيد ربنا الغنية اللي بتغنينا، مش عايزين نتشكك في بركة ربنا اللي بتزيد وتزيد وتزيد. ده موضوع ايه؟ عايزين نبقى مطمئنين جدا، عايزين نثق جدا ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون ايه؟ الرب. عايزين نعرف ويعني نكون مطمئنين قوي زي ما يوسف قال لاخواته: أنتم أرادتوا بي شرا ولكن الرب أراد بي خيرا. الأمور كتير أوي تبقى واضحة إنها شر، لكن ربنا بيرتبها الخير الخير ولاده. يبقى دي النقطة الثالثة، ربنا عاوزنا نمرة واحد نتحرز من خطية الرياء، نمرة اثنين اللي احنا نعيش بمخافة الله ولا يدخل خوف العالم في قلوبنا، نمرة ثلاثة عاوزنا نعيش واحنا متكلين عليه مطمئنين جدا اللي شعور رؤوسكم كلها محصى. نمرة ثلاثة أربعة اللي الكتاب المقدس النهاردة عاوز يوضحها لينا، قال كده: كل ما نعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. دي النقطة الثالثة اللي ربنا الرابعة اللي عاوز يوضحها لينا، هو ازاي اللي احنا لابد ان نشهد للمسيح. النهارده وضحها اللي هينكر اللي يعترف بي قدام الناس اعترف بي قدام ملائكة الله، لينكر قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. واضح يا الأحباء ان احنا محتاجين ان احنا نشهد المسيح في حياتنا، ودي يعني سمة ربنا عاوزها تبقى في ولاده. فكيف نشهد المسيح في حياتنا؟ دول اربع نقط حطهم قدامنا النهاردة الكتاب المقدس، صفات وسمات ربنا عايزنا نتصف بيها كقطيع ليه، وخاصة زي ما انتوا شفتوا كان الناس كتير قوي ملتفة حواليه، فراح أقول لهم الكلام ده: تحرزوا من الرياء، عاوزكم تعيشوا بمخافة ربنا، عاوزكم تعيشوا في اتكال على الله، تكونوا شهود ليا في
كل مكان. النهاردة يعني مع بعض كده نشوف إزاي أنا كإنسان مسيحي لابد أن أشهد للمسيح. إيه دوري في عمل الشهادة؟ هل أمشي في الشارع أقول أنا مسيحي أنا مسيحي؟ هي دي الشهادة عشان أعترف بالمسيح؟ ولا إزاي أنا أشهد للمسيح؟ واضح أيها الأحباء اللي لابد أنا أشهد للمسيح أمام ذاتي، بمعنى اللي أنا أكون واثق في إيماني وبحب هذا الإيمان ومش متشكك فيه، مهما راودني فكر أنا قادر أن أرد على هذا الفكر، وأنا شاهد للإيمان بتاعي أمام نفسي. علشان كده موضوع مهم قوي، لأن دي هي البداية. إزاي أنا قدام ذاتي مبقاش مهتز؟ إزاي أنا لو أي حرب وجهت ضد الإيمان كفكر حتى، إزاي أنا فكري ده ما يهتزش؟ دي أول نقطة، نعرف إيماننا كويس فنكون شهود لهذا الإيمان أمام ذواتنا وأمام أفكارنا وأمام الحروب اللي بتجيلنا والتشككات اللي ممكن تراود ذهننا. نمرة اتنين مهمة قوي، اللي أنا أشهد للمسيح أمام الخطية. الخطية هي اللي هتفقدني حياتي الأبدية، خطية هي اللي بتفصلني عن المسيح، هي اللي بتضع حاجز بيني وبين الله. فالإنسان إذا انهزم من الخطية فهو لا يمتلك قوة المسيح، وضعيف. في حرب دلوقتي ما بين الشيطان وما بين ربنا. إذا الشيطان انتصر يبقى أنا مش شاهد، يبقى أنا ضعيف. مهم قوي اللي أنا أكون إنسان منتصر على الخطية، هو دي عظمة إيماني، هو ده المجد اللي ربنا أعطاه لينا كأولاد الله، اللي إحنا نستطيع اللي إحنا نسحق الشيطان، نستطيع أن ننتصر على الخطية. المجد اللي إحنا فيه اللي إحنا نستطيع أن نكون قديسين، المجد اللي إحنا فيه اللي إحنا نستطيع أن إحنا نعمل أعمال الله، الأعمال التي عملها عملنا أعظم منها. فأنا النهاردة كل مرة بنتصر على عدو الخير أنا بشهد أن أنا ابن للمسيح، بشهد أن أنا أمتلك قوة المسيح، بشهد أن المسيح في داخلي. ودي حاجة حتى لنفسي بترفع معنوياتي، بتجعلني أن أنا أنتقل من قوة إلى قوة، من نصر إلى نصر، لأن حاسس أن أنا بمتلك قوة كبيرة، مسيح، أقدر أنتصر. يبقى المسيحية دي حاجة عظيمة، أنا مش عايش كده العالم قاعد يخبط فيا والخطية قاعدة تزلني ومستعبد ليها. طب فين؟ فلازم أنا أبقى حاطط في ذهني من أعظم طرق الشهادة اللي أنا أشهد أمام الخطية، لأن أكون منتصر على الخطية بقوة المسيح العاملة فيا. لابد أن أنا أحط في ذهني أن أنا أشهد أمام العالم، أشهد أمام العالم ونبتدي زي ما ربنا يسوع المسيح قال لهم اكرزوا الأول في أورشليم، بعدين اليهودية، وبعدين كل العالم. احنا برضو محتاجين اللي احنا نبتدي بالشهادة دي في بيوتنا، يرى الناس أعمالنا فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. كل واحد يكون شاهد للمسيح أمام ولاده وأمام زوجته والعكس، والابن أمام أهله بأعماله بسلوكه بتصرفاته بحفظه لمبادئ المسيح.

دي أعظم شهادة إن الواحد يعني الناس إيه ترى أعماله فتمجد أبانا الذي إيه في السماوات. فإحنا نقدر نشهد قدام بيوتنا وأولادنا ودون رياء، عشان خلي بالكم من النقطات، لأن هو قال لنا الأول احترزوا من خمير الفريسيين الذي هو إيه رياء. لكن إحنا وعلى فكرة أكتر حاجة تشهد للإنسان هو جوه بيته، لأن الواحد ما يقدرش يتقمص شخصية 24 ساعة كويس، ممكن يتقمص الشخصية دي لوقت معين ويظهر صورة حلوة في الكنيسة في قدام الناس، لكن ما يقدرش يستحمل إن هو يستمر قدام بيته كل تصرفاته كل مواقف الحياة. عشان كده أكتر إنسان هيكون شاهد في العالم بره هو اللي بيبتدي يستطيع أن يكون شاهد في بيته، وفعلا يكون مؤثر في بيته في أولاده في زوجته أو الزوجة في جوزها وأولادها بعلاقتهم بربنا، لأنه هو مكشوف ومفضوح كل تصرفاته واضحة وإيه ومعروفة. علشان كده الشهادة قدام البيت ده موضوع مهم قوي، الشهادة قدام زملائي في العمل، الشهادة قدام جيراني، الشهادة أمام العالم كله. فإحنا نستطيع يا الأحباء أن نكرس بإيماننا بأعمالنا، وده أقوى أقوى إيمان. ولكن نأسف جدا أن إحنا بعد ما كانت لينا سمات وصفات مميزة في وسط العالم، سمات القطيع المسيح فعلا اللي لهم رائحة المسيح، ابتدينا اللي احنا نتأثر بأسلوب العالم ومبادئ العالم وسلوكيات العالم، عشان كده أصبحنا غير مؤثرين. الشاهد للمسيح إنسان مؤثر، وكل ما الإنسان بيتخلص من الرياء ويبقى عمق قلبه هي اللي مرتبطة بالله يكون تأثيره أكتر وأكتر وأكتر. عشان كده يا الأحباء إحنا ربنا يسوع المسيح طالبنا اللي إحنا نكون ليه شهود ليه في كل مكان. ده يعني سمة وصفة لابد اللي إحنا نتسم بيه، لينا دور كبير قوي اللي إحنا نوصل صورة المسيح أمام العالم كله، لينا دور كبير جدا اللي يرى الناس أعمالنا فيمجدوا إلهنا، لينا دور كبير جدا اللي يشتم العالم رائحة المسيح الايه الزكية. عشان كده يا أحباء ده كانت النهاردة يعني دعوة ربنا لينا اللي احنا نكون ليه شهود، دعوة ربنا لينا اللي احنا نتحرز من خطية الرياء، دعوة المسيح لينا اللي احنا نكون متكلين عليه في حياتنا في كل أمور حياتنا، دعوة ربنا لينا النهاردة اللي احنا نعيش بمخافة الله في حياتنا، وربنا ينزع كل خوف من قلوبنا من العالم المحيط بنا. ربنا يدينا نعمة اللي احنا يعني نظهر صورة المسيح في حياتنا لإلهنا المجد الدائم للأبد.

سفر التثنية. الأصحاح الرابع عشر. أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لا تأكل ركسا ما، هذه هي البهائم التي تأكلونها، البقر والضأن والمعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهات، وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتكتر، فإياها تأكلون إلا هذه.

فلا تأكلوها مما يقتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والوبر، لأنها تقتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم، والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يقتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون، وهذا ما لا تأكلون منه، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغى على أجناسه، والهدهد والخفاش. وكل دبيب الطير نجس لكم لا يؤكل، كل طير طاهر تأكلون. لا تأكلوا جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها، أو يبيعها لأجنبي، لأنك شعب مقدس للرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله، إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيه، إذ يباركك الرب إلهك، فبعه بفضة وصر الفضة في يدك، واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك، في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك، وافرح أنت وبيتك. واللاوي الذي في أبوابك لا تتركه، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك. في آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل. الأصحاح 15. في آخر 7 سنين تعمل إبراء، وهذا هو حكم الإبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه، لأنه قد نودي بإبراء للرب. الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير، لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها. إذا سمعت صوت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم، يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا،
قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيئة. أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك. لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا. وهكذا تفعل لأمتك أيضا. لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك، لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك 6 سنين، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل. كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تجز بكر غنمك، أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذا كان فيه عيب، عرج أو عمن، عيب ما، رديء، فلا تذبحه للرب إلهك في أبوابك تأكله، النجس والطاهر سواء كالظبي والأية. وأما دمه فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء. الأصحاح 16. احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا. فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، 7 أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر، لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك 7 أيام، ولا يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. 6 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا. 7 أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع، تبتدئ أن تحسب 7 أسابيع، وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك. وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك، ف
في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتذكر أنك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. تعمل لنفسك عيد المظال 7 أيام عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك، وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضر أمام الرب فارغين، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه، ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك. الأصحاح 17. لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاة فيه عيب شيء ما ردي، لأن ذلك ركس لدى الرب إلهك. إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، الشيء الذي لم أوصي به وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الركس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين أو 3 شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، فتنزع الشر من وسطك. إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبروك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل. لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي، يقتل ذلك الرجل، فتنزع الشر من إسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون بعد. متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا

ملكا كجميع الامم الذين حولي، فانك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب الهك. من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا. لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر،

0: في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل.
1: بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. كنا بنتكلم قبل كده في الأصحاح السادس من سفر يشوع ابن سيراخ، وشفنا إلى أي مدى البشرية بوجه عام كانت تتعطش إلى صداقة مخلصة، وصداقة على مستوى أبدي، وصداقة تدخل إلى أعماق القلب. ولقينا أن الصديق الفريد والعجيب هو رب المجد يسوع، الوحيد اللي ممكن يدخل إلى أعماق القلب، والصادق في حبه يحب لا لشيء إلا لأنه بيحبنا ويقدرنا ويشتهي أن نكون أولاد لله شركاء في المجد. النهاردة الحقيقة في الأصحاح السابع أصحاح جميل ورائع. لما قعدت مع الأصحاح ده شوية اكتشفت العبارة أو العبارات اللي يقولها معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن محبة المسيح الفائقة. تارة يقول إنها تحصرني أو تحصرنا من كل جانب، وتارة يقف كده يقول يا ترى مين يقدر يقدر الارتفاع والعمق والطول والعرض بتاع هذه المحبة. احسست وانا بقرأ في الاصحاح السابع لابن سيراخ باحساسات معلمنا بولس الرسول، وهي ان صداقة المسيح لينا، الصداقة الالهية الفائقة، بتحصر كيان الانسان فيعيش الانسان جوه هذا الحب اينما وجد وتحت كل الظروف. احيانا نتكلم عن محبة ربنا فبناخد جانب واحد، نقول اللي بيحب ربنا زي ما قال حتى السيد المسيح نفسه، طبعا اتكلم عن جانب من الجوانب، واتكلم عن كل الجوانب، لكن في احدى المرات يقول من يحبني يحفظ وصاياي، ده جانب من الجوانب. لكن لو بصينا للمسيح في حبه لينا بقدر اقول الواحد بيغرق في هذا الحب العجيب تحت كل الظروف. محبته بتدخل الى اعماق القلب في الداخل، تحول القلب الى جنة او الى فردوس مفرح او الى عربون السماء، او زي ما قال ملكوت الله داخلكم. وتتفاعل محبة الله في حياة المؤمن فتحرك كل كيانه حتى في سلوكه العام في المجتمع. وايضا حبنا او تلاقينا مع حب الله الفائق يفتح القلب فيحب الانسان كل البشرية، اللي بنسميه حب الاخوي. الواحد يدور على انه يلاقي عدو ما يلاقيش عدو، مهما الانسان صنع فيه يحس امتى اشوف كل البشرية تدوق الحب الالهي اللي انا بدوق. فمحبة ربنا بتأثر في حياتي الداخلية، بتأثر في سلوكي العام، بتأثر أيضا في علاقتي بإخواتي، بتأثر أيضا في علاقتي بالأسرة بتاعتي. ما عادش ما يعود

شاول يا ترى فين حقوقي وفين واجباتي كزوج او كزوجه او كاب او كابنه او ابن، ولكن اشعر ان المسيح مال البيت، فكل ليله بتتبارى مين اللي يقدر يعيش سفير للمسيح الكل الحب في وسط العيلة. أثر في حياتي الخاصة، يأثر في سلوكي العام، يأثر في محبتي لإخواتي، يأثر أيضا في علاقتي بالأسرة، يأثر أيضا في علاقتي بالكهنة والخدام ككهنة الله العلي. وآخر حاجة الحقيقة تهمني أو تهم ابن سيراخ، وهي حب الله يخلي الإنسان من أعماقه في الداخل ليس بمجرد دوافع بشرية أو عاطفية أو حط أيا كان هذه الدوافع، لكن بدافع إلهي عميق يدور على فئة نسميها فئة الإيه؟ نسميها فئة المنسيين، فئة الذين ليس لهم من يسأل عنهم. احنا يمكن احيانا اول ما نسمع عن فئة المنسيين نفكر في الفقراء والمساكين بس، لا، ده فئة المنسيين تلاقيهم في السجون وتلاقيهم جوه في البيوت وتلاقيهم في المستشفيات وتلاقيهم في العزب الفقيرة وتلاقيهم في النفسيات المحطمة والناس المضطهدة والناس المتضايقة والناس اللي في مشاكل أي كانت نفسية أو روحية أو جسدية. ففي فئة كبيرة اسمها فئة المنسيين، لابد أن احنا من خلال علاقتنا بحبنا لله يكون لنا لقاء مع فئات أو فئة المنسيين. هتكلم ببساطة وبسرعة عن كل هذه فئة، هذه الفئات، عشان نقدر نشوف كيف، وبالأخص احنا يعني انا بحس كل يوم عيد بنعيد بتجسد الإلهي وبنعيد بحب الله الفائق سواء على الصليب او القيامة او صعوده. انا بحس كده كل يوم الواحد بيتقابل مع المسيح القائم من الأموات الصاعد للسموات اللي نزل مخصوص لأجلي لكي يقدم ذاته ذبيحة لأجلي. أول عمل يعمله المسيح جوه أعماق نفسك: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. الثلاث آيات الأولانيين بيتكلموا عن عمل الحب الإلهي جوه النفس، اللي هي أغلى حاجة في حياة الإنسان، واللي يقول عنها القديس باسيليوس الكبير: كثيرا ما نهتم بما لنا ولكن لا نهتم بأنفسنا. يهمني شهادتي ويهمني فلوسي ويهمني حقوقي ويهمني صحتي ويهمني كل الأمور الخارجية ممتلكاتي غيره، لكن أنا جوايا مش شغلني كتير. هنا الحب الإلهي يبرز جوه أعماق قلب الإنسان ان جواك ملكوت الله، انت اغلى من كل شيء. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الثلاث نصائح اللي مقدمهم لنا ابن سيراخ من خلال هذا الحب الالهي الحقيقة نصائح عملية جميلة، ياريت تكون موضع اهتمام. اول حاجة: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. حقيقة الآية دي يمكن ليها أسبوع أو أسبوعين شغلاني، كل ما أفكر في حاجة أتذكر الكلمة: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. وسمعت في اجتماع الشبان اليوم الأسبوع اللي فات أحد الأحباء من أمريكا كان هنا، فقال عن جحا والمسمار بتاعه أو مسمار جحا. هاي أنا ما كنتش عارف القصة دي، لكن القصة دي عجبتني تنطبق على الآية دي تماما. قصة هي طبعا شعبية مش إنجيلية، لكن قصة لطيفة تمس علاقتي بربنا. بيقول انه جحا حب يبيع بيته، فلقي زبون باع له البيت، قال له بس في شر. قال له ايه؟ قال له حسيب

مسمار كل شوية قد أبص عليه. قال له أوي إذا جت على المسمار دي بسيط. فجاب ساب المسمار. فبعد يومين ثلاثة خبط على الباب، خير؟ قال له ممكن أشوف المسمار؟ شاف. قال له المسمار ده ملكي. قال له أوي. قال له هعلق عليها هدومي. فحط هدوم ريحتها وحشة، فالبيت بقي ريحته وحشة. الراجل كل شوية يجي يبص على الهدوم. عدى يوم ورا يوم البيت اتقلب الريحة. فقال له يا عم تعالى خد بيتك ورجع لي فلوسي، انا مش طايق البيت مدام الايه انت متمسك بالمسمار ده. هو ده العبارة اللي بيقولها: لا تصنع الشر فلا يستولي الشر عليك. عدو الخير يحط لك مسمار جوه القلب، يقول لك المسمار ده بتاعي. ممكن تكون فكرة صغيرة وتبدو من الخارج ملهاش أي علاقة بالخطية، لكن كل ما تيجي تنام تحط دماغك على المخدة يقول لك الفكرة دي إيه؟ دي بتاعتي، من حقي تشتغل. ويوم ورا يوم ورا يوم تلاقي الفكرة تحولت إلى أفكار شريرة، والفكرة الأفكار الشريرة تحولت إلى عمل، والعمل يتحول إلى عادة شريرة، وتلاقي الشيطان استولى عليك وانت مش دريان. من اجل المسمار الصغير اللي ايه اللي قال عنه في اسفار موسى الخمسة، لما موسى قال لفرعون لا يبقى ايه لا يبقى زلف، ناخد كل حاجتنا. طب سيبوا حاجة. قال ولا الضفر بتاع اي حيوان من حيواتنا، من الحيوانات بتاعتنا، لا يبقى زلف. واحدة من الاثنين، يا بالكامل ملك ربنا يا حتسيب حتة ظلف صغير في ايد الشيطان يستولى على كل القلب. لا تصنع الشر ولو كان فكرة بسيطة فلا يستولي الشر عليك. ما تستهنش بالظلف الصغير، وما تستهنش بالمسمار الصغير، وما تستهنش بالفكرة الصغيرة، وما تستهنش بصورة صغيرة ممكن تلعب بعد 10 سنين في ذهنك وتضيعها. تباعد عن الإثم فيتحول عنك. الغلطة اللي غلطتها حواء إنها دخلت في حوار مع الحية، ده أنت بتتعاملي مع ربنا وربنا ليس ببعيد عنك، وتتاخدي وتدي معاه وبيفرح يتكلم معاك. تيجي تتكلمي مع الحية وتاخدي وتدي معاه، يا ريتك كنت بتاخدي وتدي مع ربنا زي ما بتاخدي وتدي مع الحية. لو هي اول ما جت لها الحية قالت لها مع السلامة انا مش فاضية لك، لما خلص الكلام مع ربنا ابتكلم معاكي، ما كانش حصل اللي حصل لنا كله. تباعد عن الاثم فيتحول عنه. ده مش بس عن الإثم، ده حتى عن الأمور الباطلة اللي بلا قيمة. مرة الإمبراطور قسطنطين بعت جواب يطلب بركة من القديس أنبنتونيوس. طبعا الرهبان هللوا وانبسطوا، أول إمبراطور مسيحي وفتح الكنائس وعمر فيها وبيدفع مبالغ كبيرة للخدمة، إنسان له باع كبير في الخدمة. استنوا يوم اثنين ثلاثة اسبوع، يا أنبنتونيوس يا حبيبي بعت؟ قال لا. طيب استنوا شوية، ما ردتش على الامبراطور، ده اول امبراطور مسيحي. قال بس الاقي وقت. قالوا له بقى الامبراطور؟ قال لهم هو انا عندي امبراطور تاني. لما خلص الكتاب المقدس وخلص الحديث مع ربنا ابى اكتب الجواب للامبراطور. ايه رأيكم؟ ده بيستبعد عن الإثم. ده قال لك الحاجة اللي تشغلني عن الإنجيل وعن علاقتي بربنا مش عايزها. تباعد عن الإثم. كل ما الواحد يدي ظهره للخطية هو اللي كسبان، لما بيدخل في الحوار معاها بيطلع خسران. شوفوا حتى المثل البلدي يقول لك النار إيه، حتى ما عملتش حاجة يكفي إنها تسيب الإيه الدخان يعمل عنين. فالخطية حتى لو ما ارتكبت
ما ارتكبتهاش، لكن التفاهم معها يعمي العينين القلب أو البصيرة الداخلية. يا بني لا تزرع في أخاديد الإثم فلا تحصد منه 7 أضعاف. الأخدود بتاع الإثم، لو أنت جيت في الأخدود ده وبديت تزرع فيه هيطلع إثم، وتيجي تحصد تلاقي إيه؟ تلاقي 7 أضعاف. دايما حتى يقولوا إيه؟ يقول لك الشجرة اللي فاكهتها مش كويسة تلاقي ثمرها كتير، معروف يعني تلاقي الحاجة اللي بتطلع مثلا أي نوع من الثمر ما بيتاكلش، تلاقي أحيانا في بعض الشجر في بالألاف في الشجر. الشجرة اللي تطلع عينة ممتازة، خاصة لو نوع ممتاز، تلاقي الحصاد بتاعها إيه؟ قليل. فالخطية حصادها كتير. ربنا خلق القلب لكي يكون جنة مقدسة ويكون فيها ثمر الروح اللي بيتكلم عنه بولس الرسول في غلاطية 5:22-23. أما ثمر الروح فهو فرح وسلام إلى آخره، أو فرح ومحبة وفرح وسلام إلى آخره. فخطورة البعد عن محبة الله تتحول الجنة المقدسة ملكوت الله المفرح إلى إيه؟ إلى أخدود للإثم، إلى برية قاحلة ليس فيها ثمر الروح ولكن فيها 7 أضعاف من ثمار الخطيئة. ده باختصار المبادئ الثلاثة اللي يحطها لنا ابن سيراخ في حياتنا الداخلية من خلال علاقتنا بالحب الإلهي. أما بالنسبة لأثر الحب الإلهي في علاقتك بالآخر بالإيه؟ بالسلوك العام. عمل الحب الإلهي لذيذ، يعمل إيه؟ بيدخل جوه أعماق القلب، يحول لك القلب لسماء، فتلاقي كل أمور هذا العالم ملهاش موضع فيك. اللي يجي خير وبركة، واللي يروح خير وبركة، فتعيش دايما فرحان وسعيد، مفيش مزلة لإنسان. شوف يقول إيه؟ لا تلمس من الرب رئاسة، تقول له إمتى أبقى مدير الشركة أو إمتى أخد مركز كبير في المجتمع بتاعي، ولا من الملك كرسي المجد، لأن المجد بتاعك جواك والرئاسة بتاعتك مالك نفسه أفضل من مالك المدينة. ولا تدع برك أمام الرب، ما تحاولش تبرر نفسك قدام ربنا، لكن قول مع المرتل: من يتبرر قدامك يا رب؟ ولا حكمتك لدى الملك، ما تعملش نفسك يعني فهيمة وصاحب حكمة لما تقف مع ناس عظماء. لا تسعى لتصير قاضيا، لأنك أو حاكما في الترجمة أو في الأصل العبري، فما تضمنش لألا إيه المركز بتاعك ده يضيعك، إنك ما تمشيش باستقامة في محاباة لإنسان مقتدر أو إنسان غني. لا تخطئ إلى جماعة المدينة، ولا تهين نفسك أمام الجمهور، ما تحطش نفسك في ذل قدام. إيه اللي يخليك تعمل غلط وتتحط في مطرح محاكمة قدام الجماهير؟ لا تكرر خطية مرتين حتى لا تعاقب عن المرة الأولى. أحيانا الواحد يغلط وربنا يقول أطول بالي عليه، فتقول ما دام ربنا طويل البال أغلط تاني. وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لا إيه؟ لا، بيطلب مننا نحن لا نستهين بطول أنات الله، ما نسئش استخدام طول أنات الله لنا. إذا كان ربنا طول باله في الغلطة الأولى، لو أحنا كررناها هيعاقبنا مش على الغلطة التانية، حتى كمان على الأولى. إذن علاقتنا بالسلوك العام
مع اجتهادنا وشغلنا وحكمتنا.

وتصرفاتنا الناجحة، ولكن ما فيش مزلة ان احنا ناخد مركز معين، انما نعمل كل ما نستطيع ولا نبرر انفسنا امام الله نفسه، وايضا لا نسيء استخدام محبة الله وطول اناته علينا. ده بالنسبة للسلوك العام. اذا الحب الالهي يعمل في اعماق قلبي فيقيم من نفسي جنة مقدسة. الحب الالهي يعمل في حياتي الخارجية فأصير موضع اعجاب الناس دون ان اسأل من احد اشحت منه مكان او اشحت منه مركز او اسابق الاخرين بطريقة غلط في جهادي في المجتمع. طبعا هو ما بيمنحش الجهاد، لكن يمنع الايه اساءة الاستخدام او التزلل لاجل الايه بلو مراكز معينة. اما عن الحب الاخوي فيكلمنا من الآية 9 للآية 28. بالنسبة للحب الأخوي، ربنا ده في حبه الجميل لينا يقول لك شوف أنا بحبك، تقول له وأنا بحبك يا رب، يقول لك أنت بتحبني، تقول له آه، يقول لك طب لو سمحت إذا كنت بتحبني رد لي الحب بتاعي في ولادي، تقول له ايه لا مش عايز ولادك. تخيل كده لو واحد دخل جاب لك هدية وقال لك بشرط انا جايب لك مثلا كيكة دي تأكل منها انت والمدام لكن ما تديش لولادك، تقول له ايه مش عايز. مش ممكن اخد كيكة من واحد واكلها انا وزوجتي وولادي يبصوا عليا واقول لا ده اللي جابها قال لي ايه ما تلمسوهاش. ربنا بيحب ولاده، رد الحب بتاعه في حبك للآخرين. لما تتعامل مع الناس تذكر ان الناس اللي قدامك دول ولاد ربنا، حتى ولو كانوا مخطئين، حتى ولو كانوا بيغلطوا في حقك، لانه هو بيقبل ايه، هو بيمد ايده وبياخد اللي انت بتديه لهم. لا تقل ان الله ينظر الى كثرة تقدماتي وإذا قربتها للعلي فهو يقبلها. ما تقولش لا ده أنا اديت كتير لربنا، أنا أحسن من كل الناس الموجودين، أعمل اللي أنا أعمله وهو إيه هو هيغفر لي لأن أنا قدمت خير كتير، دفعت في الكنيسة ولا اديت للفقراء ولا عملت خير كتير. لا يا حبيبي، لا تقل أن الله ينظر إلى كثرة تقدماتي. الله مش بيدور على الكتر. ربنا قبل ثلثي الأرملة أكثر من الذهب والفضة اللي قدموه الأغنياء في هيكل الرب. ربنا مش عايزك تكون إنسان في مزلة. اوعى تفتكر حبك للآخرين في ذل، ده في إيه؟ ده في رد للكرامة، لأنك أنت بتتعامل مع إله هؤلاء الناس. لا تكن صغير النفس في صلاتك، ما تقولوش ليه زلتني يا رب، انت ما بتتزلش حتى ولو ناس ضايقوك. ولا تهمل الصدقة، حب وادي صدقة، لا اقصد الناحية المادية بس، ادي حب على قد ما تقدر وتشعر ان هذا الحب بيعليك امام الله مش بيديك صغر نفس. لا تستهزئ باحد مر النفس، لان هناك واحد يزل ويرفع. نفسنا أحبائي صحيح لا نحتقر إنسانا مهما كانت مزلة نفسه. نفرض إنسان عمل ما يعمل من الأخطاء وحكم عليه بالشر بعقوبة صعبة، ما قلتش يستاهل، ما تبقاش في شماتة جوايا، لكن في أعماقي أقول له يا رب يمكن أنا لو كنت مكانه كنت هعمل اللي بيعمله، ويبقى أنا أحس بالناس اللي في مرارة النفس، سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، مؤمنين أو غير مؤمنين، صالحين أو أشرار. كل ما بتشارك الناس في مرارة نفسهم كل ما أنت بتطلع مرتفع في عينين ربنا. لا تفتري الكذب على أخيك ولا تفعل مثل

كذلك على صديق. في ناس ايه يعني يعجبوا بانفسهم، يقول لك انا ضحكت على فلان، كذبت عليه وايه وفاتت عليه وانا اللي طلعت كذبان. يا ريت البق اللي بيبارك الله لا ينطق بكلمات ابليس اللي اسمه الكذاب واب الكذابين. لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ ولا تكرر الكلام في صلاتك. تقف كده قدام ربنا مش بكثر الكلام، لكن بالقلب الفرحان المتهلل بالله، وفي القعدة مع الناس خلي ودانك تسمع أكتر ما تتكلم. لا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. هو الحقيقة في هنا في الحب الأخوي زي ما أنتم لاحظين بيدينا يعني وصايا عملية، سواء في واحنا في تصرفاتنا، في علاقتنا بمر النفس، علاقتنا مع الآخرين، عدم الكذب إلى آخره، تصرفنا مع الشيوخ، يعني بياخد فئة فئة من إخواتنا إزاي نتعامل معه. لا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. أوحش ضربة يتضرب بيها الإنسان هو إيه؟ هو الكسل. تقول لي إزاي؟ لما ربنا خلق الإنسان قال إيه؟ لكي يعمل فيها في الجنة. يا رب أنت خلقه عشان يتعب؟ لا. في فرق بين خلقه عشان يتعب وبين خلقه عشان يعمل. الملائكة عاملون لكن ما بيتعبوش. لو تسأل الملائكة لما ربنا يبعتك مشوار بعيد تروح تقابل الست العذراء ولا تقابل دانيال النبي ولا تدي بشرة للرعاة ولا ترشد واحد ولا تحافظ على طفل من حادثة، ايه مشاعرك؟ يقول لك منتهى السعادة. مش تعبان؟ يقول لك ما بتعبش، العمل بتاعي ما فيهوش تعب، لان طالع من اعماق داخلية فرحانة متهللة بالعمل. بلاش الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الطغمات السماوية، نتكلم عن ربنا. يقول ايه؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. هل الآب بيتعب؟ مستحيل. فهنا عمل الله أنه بيحب فيعمل لحسابي وهو فرحان من أجل المسرة. حتى السيد المسيح كلمة الله المتجسد وهو ده طالع على الصليب تألم، لكن تقول له مشاعرك ايه؟ يقول لك من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي. العمل حلو، العمل حلو، ونطلب من ربنا لغاية آخر نسمة مهما كان عمرنا. المسيح ما عندهوش ناس يطلعوا على المعاش، ما يجيش واحد يقول لك أنا سني 70 ولا 80 تعبت كتير كفاني أستريح. مش هتستريح غير لما ايه؟ لما تطلع من الجسد وتحط رجلك في الفردوس وتقول مع القديس مقريس الكبير والآن بنعمة الله أنا بقيت في أمان ومستريح. فأرجو أحبائي إن احنا في عملنا نبقى دايما فرحانين مسرورين، ما ننتظرش يوم من الأيام نقول امتى نستريح. الوقت الوحيد اللي هستريح فيه يوم ما اخرج من هذا العالم. طول ما انا في العالم سعيد بالعمل، حتى ولو كنت على سبيل المرض، ولو بالصلاة، الصلاة عمل لذيذ مفرح. فلا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحق حتى ولا الأعمال، طبعا عايزول الأعمال البسيطة، أي عمل حلو. أنا أذكر كنت في بيت وبعدين جوا قدمونا يعني تفاحية كده لوحدها، فصاحب البيت بيقول لي أصل دي أول تفاحية في الزرعة دي مش السنة دي،
أو نفسنا إيه هناكلها كلنا مع بعض. فرحان بالتفاحية الثلاثة، رغم أنه يعني في أمريكا التفاحة ده ملوش تمن، لكن هي ده شغل إيه؟ شغل إيديه، هو اللي زرع الشجرة. ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي، أي عمل حلو. بزعل من الناس في مصر اللي يقول لك لا لا دي بشغلتي، لا دي بشهادتي، لا دي أهانة ليا. بفرح بالناس. أنا أذكر أحد الأطباء في النفسانيين في لوس أنجلوس، وهو طبعا ربنا مديله كتير، هو تنيح دلوقتي، كان يلز لي أن يجمع الشبان في الكنيسة ولهم أنا لما بديت كنت بغسل الأطباق في المطابخ، وأنا سعيد وبفتخر أن أنا بديت طريقة أمريكا بهذه الصورة. نفسنا يكون لنا هذا الاتجاه الجميل ونوجه ولادنا لحتى زي بولس الرسول. اليهود زمان كانوا كده، معرفش حاليا كده ولا لازم كل واحد يتعلم ايه، يتعلم حرفة صغيرة توكله عند الضرورة زي بولس الرسول مع كل علمه، لكن كان خيام ولما يحتاج لفلوس يشتغل ايه في الخيام. وأكيلا وبريسكيلا كانوا أغنين، ولكن كانوا أيضا برضو الحرفة بتاعتهم يتعلموا الخيام، كانوا يشتغلوا معه. أنا مش هطول عليكم، لكن نتكلم عن حتة جميلة. لا تحسب نفسك في عداد الخاطئين واذكر أن الغضب لا يغفر. في ناس يقولك إيه؟ ما هي ملخبطة ملخبطة، ويفتخر أنه من فئة الإيه؟ الخاطئين، فيشتغل إيه؟ يسلك في الخطية مفتخرا بالعمل بتاعه. احنا اولاد ربنا، تقول انا ابن ربنا. ايضا يطالبنا لا تبدل صديقا بمال ولا اخا حقيقيا بذهب او اوفير، اللي هو يعني ذهب غالي او نقي، نوع من انواع الذهب الحلو. صديقك اغلى من كل شيء. علاقتنا أيضا الأسرية دي تكلمنا عنها كتير قبل كده، فبيكلمنا إزاي يبقى الله هو الرئيس بتاع البيت، ومن خلال حبنا لربنا نقدر إيه نهتم بكل كبير وصغير جوه البيت. هل لك أولاد أدبهم ومن حداثتهم اخضع رقابهم، أو في الأصل العبري اجعلهم مطيعين. عندك بنات اعتني بأجسادهن، وفي النص العبري بعفتهن، ولا تظهر أنك متساهل معهم، متساهل بزيادة يعني. إلى آخره حسيب. طبعا بيتكلم كتير عن علاقتنا بالأسرة وعلاقتنا أيضا بالكهنة، نرى المسيح فيه. آخر حاجة مسؤوليتنا نحو المنسيين، دي نقطة مهمة. ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. عايز تعيش إنسان مبارك، خلي إيديك مفتوحة للناس المحتاجين. كن عارفا للفضل لجميع الأحياء. كن عارفا للفضل لجميع الأحياء، حتى للميت لا تمنع عنه اللطف. ايه رأيكم في العبارة الجميلة دي؟ بره بيعلموا الولاد هم من يدوب يبتدوا ينطقوا كلمة thank you. اسف ان احنا حتى الناس اللي جوه الكنيسة نادرا ما تسمع الكلمة دي. السنة اللغة بتاعتنا فيها لغة الايه؟ الاعتراف بالفضل الاخرين. احنا بنشتكي احيانا، بنقول ولادنا ما بينسوا اللي احنا عملناه معاهم، ما احنا ما دربناهمش من طفولتهم انهم يشكروا كل واحد. ورد الفعل انك انت لما بتيجي تختلف معاه يقولك ما انت باباك صرف عليك، انت عملت ايه زياده، هم انصرفوا عليك وانت بتصرف عليا وانا حصرف على اولادي، ايه يعني الزياده اللي بتعملها، ما ده واجب عليك. ما تعلمش جواه ان يكون ايه، ان يكون رقيق في
الاعتراف بالجميل للآخرين.

0: للآخرين، يقول لك لجميع الأحياء. يعني قابلت واحد حتى في السك وعمل أي حاجة بسيطة، كلمة thank you ولا merci ولا أشكرك ولا ابتسامة لطيفة، مش هينساها. حتى للميت لا تمنع عنه اللطف، بدل ما تجيب السيرة الوحشة لحد قول كلمة حلوة حتى عن الأموات، وقدم خير باسم هذا الميت. لا تتوارى عن الباكين واحزن مع الحزانة، شارك كل إنسان مشاعره. لا تتقاعد عن افتقاد المريض، فإنك بمثل ذلك تكون محبوبا، محبوبا من الله قبل ما تكون محبوبا من الناس. آخر حاجة يكلمنا عن الحب الإلهي والمجد الأبدي، آية واحدة أخير. يريد دي تكون شعارنا باستمرار، في جميع أعمالك اذكر أواخرك فلا تخطئ أبدا. كل ما تعمل عمل قل يا ترى يمكن دي آخر نسمة في عمري أعمل إيه. يتكلم القديس جيروم عن القديسة مارسيلا يقول إيه، لقد قضت كل أيامها وعاشت تفكر على الدوام أنها تموت، ثيابها نفسها كانت كما لو كانت تذكرها بالقبر، وقدمت نفسها ذبيحة حية عقلية مقبولة لدى الله. نفسنا دايما الواحد حاسس ان ممكن اخر ثانية في عمري تكون الثانية اللي انا قاعد فيها. ويقول القديس ذهبي الفم، ان الذي يغفر الان خطايانا سيدين خطايانا في يوم الدينونة، الذي مات لأجلنا سيظهر مرة أخرى ليدين كل البشرية. وأنا بعيد عيد الميلاد أتذكر مجيئه، وأنا بعمل أي عمل أتذكر أن الأيام بتجري. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ندوق هذا الحب اللي يفرح قلبنا في الداخل، واللي يكون هو الشعار بتاعنا في سلوكنا في المجتمع، وأيضا دستورنا في علاقتنا بإخواتنا وفي علاقتنا بكل أعضاء الأسرة، وأيضا علاقتنا مع الخدام والكهنة، ومسؤوليتنا نحو الفئات المنسية. وأخيرا يكون هو ده المبدأ في تذكرنا المستمر لمجيئه الأخير لكي نتمتع بالحياة الأبدية. أرجو أن ربنا يدينا كلنا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش بالحق، نذوب في حب الله الفائق لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: 39 اللي شرحوا ظهره لأجلي، إيه ده؟ فمدام هو أحبني للدرجة دي نفسي أعمل حاجة. إحنا واخدين الإيمان زي ما بيقولوا الأمريكان for granted، مؤمنين، يعني مؤمنين بالمسيح، عارفين ألامه، عارفين صليبه، لكن مش عارف انها لأجلك. صدقني لو خدتها بهذه الصفة الخصوصية هتتغير الدنيا، ولو دخلت حيز التنفيذ للحياة تغير كل طريقة التفكير اللي انا بفكرها. مات لأجلي، صلب على الصليب لأجلي، وذاق الموت، كاس الموت داؤه من أجلي. ما هو المسيح غير المات، ما هو بيموتش، وهو غير الزمن وغير المتألم، لكن قبل الألام قبل الموت. طب وازاي لأجلي؟ يعني أحبني بس، أحب خاصته إلى المنتهى، وأسلم ذاته لأجلنا. من فرط الحب اللي حبه ليك كشخص، يعني من فرط الحب استهان بالعار بالخزي. فكانت حياة الشهداء والتقدمة اللي قدموها والذبيحة اللي بذلوا نفسهم لأجل يسوع في الواقع تعبير عن المحبة، بس عبروا عن محبتهم للمسيح. قالك ده مات من أجلي وذبح على الصليب وانحنى. وقبل الآلام وحتى يعني اللطم على الخد لم يحول وجهه عن اللطم ولا عن التفل. ايه ده؟ بذل ذاته. طب انا لازم يعني اذا كنت نفسي اعبر عن حب للمسيح لازم اعمل حاجة. لا نحب لا باللسان ولا بالكلام، امال ايه؟ قال بالعمل والحق. ازاي تظهر محبتي للمسيح؟ لازم اعملها. اذا كان الواحد ما يمارسش العمل ده ويحول الايمان الى حياء يبقى ملوش ايمان. قديس يعقوب الرسول قال ايه؟ قال يعني ايمان بلا عمل، يعني ايمان بلا اعمال ميت في ذاته ملوش ايمان. قال ده الشياطين ما بتؤمن بتعرف ان الله موجود ولكن يعني ضد الله. فعبروا الشهداء بطريقتهم، راحوا سلموا نفسهم حتى الموت. طبعا المسيح عزاهم جدا جدا وشافوا رؤى، شافوا السماوات مفتوحة. أول شهيد للمسيحية قديس استفانوس قال أرى السماوات مفتوحة. يا طب دي تساوي إيه دي؟ تهون جنبها ألام الجسد. طبعا كانوا بيرجموه وهو جاسي على ركبتيه ورفع نظره للسماء وقال ها أنا أرى السماوات مفتوحة. حلو قوي. فراح فين بقى الألام دي؟ قال نست، لأن المجد السماوي فائق، اختطف عقله ذهنه واستهان بالألام. وأكثر طلب من أجل الذين رجموا، قال يا رب لا تحسب لهم هذه الخطيئة. عشان كده بقول لك الشهادة دي للمسيح منهج، طريقة حياة قبلوها الشهداء. طبعا دي كانت ايامهم. انا نفسي برضه اقول ايه؟ طب انا اشهد للمسيح وعبر عن حبي للمسيح. نحن بنحبه، محدش فينا يقدر يقول غير كده، انا بحب يسوع. ولكن نفسي اعبر بطريقه عمليه عن حبي للمسيح على مستواي، لما اجاهد من اجل القداسه. ايه دي؟ ده عراك. النجاسة في العالم فظيعة جدا، الشرور، الخطايا، الانحرافات بقت شديدة جدا. طب واحد يحفظ نفسه في القداسة ده بيعمل ايه؟ قال يجاهد. ليه يحفظ نفسه في القداسة؟ يعني معيش ده بقيت الناس، ما كله بيروح يرقص ويشرب ويسكر ويزني، دي حياة الناس الطبيعية وما يعتبروش دي حاجة وحشة. ليه انا احفظ نفسي في القداسه؟ المحبه في المسيح اللي حبني، هو قدوس وصاني بكده، وصيته غاليه فنحفظ نفسي. طب ده جهاد صعب، مين يقدر يظبط عينيه ولا افكاره ولا جسده في وسط السدوم عموره دي؟ مين يقدر؟ قال لي يحب يسوع يقدر. من اجل محبه المسيح يقول اقمع جسدي واستعبده، فبجاهد. والجهاد ده محسوب جدا، محسوب جدا. ليه؟ ما هو زي يعني عاوز اقول زي جهاد الشهداء بس على مستوانا احنا، يعني ما فيهوش سفك دم وما فيهوش الام من بره، لكن في الام اختياريه بقى. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد. اللي عاوز اقوله ان انا اذا عشت المسيح حط دي، ده الانجيل بتاعي بيقول كده. الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، يقول من اجلك نمات كل النهار. فبيعمل ايه؟ بيجاهد، يضبط نفسه، يقدس نفسه، يقدس عينه، يقدس فكره، يقدس قلبه، يقدس مشاعره، يعيش في القداسه، يقدس لسانه، يقدس كلامه. محبه في الذي احبني ومات من اجلي، فده جهاد محسوب أو محسوب عند المسيح قوي. قيمته كبيرة، كبيرة جدا، لأن القداسة بدونها لن يرى أحد الرب. ده شرط.

لذيذ جدا الحقيقه. ليه؟ لان الله قدوس وبدون القداسه محدش يقدر يشوفه ولا يبص في وشه، لان القداسه بتحفظك في المسيح. الامانه طبعا، المحبه طبعا جدا. حفظ المحبه دليل ايه؟ انا بحفظ المحبه ليه؟ طب ما انا اقدر يعني اطيح في كل واحد وخلاص، ولكن من اجل المسيح، من اجل اللي احبني بحفظ المحبه، وعارف انا اذا كسرت المحبه يسوع يزعل. الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه. طب اقراها بالعكس، من لا يثبت في المحبه لا يثبت في الله. صح، الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله. طب واحد ما بيثبتش في المحبه مش هيثبت في الله. فالجهاد بقى الموضوع امامنا احنا، جهاد ارادي بارادتي بقى، وصحيح قليل لكن لازم بجاهد من اجل حفظ القلب، حفظ الفكر، حفظ الجسد. مقدس لله، جسدنا مقدس هيكل لله. بجاهد ان انا يعني احفظ وصايا المسيح. ما اسهل طريق الذات الكبرياء، ما اصعب طريق الاتضاع، طبعا مكلف ان الانسان يضع نفسه. لما المسيح غسل الرجلين قال لهم ايه؟ قال لهم اعملوا كده، انتوا عارفين انا عملت فيكم ايه، انا انتوا بتقولوا السيد والمعلم وانا كذلك، ولكن بيغسل الرجلين، يغسل الرجلين دي مش معانا دي ولا ايه دي؟ قال لا، زي ما انا غسلت رجليكم غسلوا رجلين بعض. عشان كده بقول لك الشهاده للمسيح موجوده، مطلوبه وموجوده في كل جيل. اشهد للمسيح، عارف واحد متواضع بيشهد للمسيح، يشهد فعلا انه تابع للمسيح، ويشهد فعلا ان النعمه فيه، ليه؟ تلاقيه متواضع حتى لو اعتدي عليه. اقول لك الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، كشاة سيقت الى الذبح، كان عجب صامت امام الذي يجدها لم يفتح فاه. مع الظلم يعني، مع الاعتداءات، الشهداء كانوا كده، الشهداء كانوا كده، قبلوا من اجل المسيح الالام. طب ضعفه؟ قال لا مش ضعفه، اخويا جدا، اخويا جدا. ما كان منهم ناس فلاحين غلابة، بس كان منهم امراء وضباط كبار، قوات جيش، كان ممكن يعملوا ينتقموا لانفسهم جدا، وكان ممكن يعملوا ثورات ممكن، لكنهم اختاروا الطريق ده. وانت فاكر مثلا ماري جرجس ده كان شوية، ولا ابو سفين، ولا مرمينة. مرمينة ابوه راجل والي، وهو والي زي ابوه يعني حاكم ولاية. كانوا اقوياء، كانوا اقوياء، كان عندهم الامكانية انهم يعملوا، لكن هم رضيوا بالطريق ده، وجدوا ان حمل الصليب سكتهم. طب ما دفعوش عن نفسهم وماتوا؟ لا صدقني هم عاشوا. ثم كل واحد بيموت، اي انسان يولد يموت، لا دول عاشوا. الكنيسة بتسميه ايه بقى يوم استشهاد الشهيد ده؟ بتسميه ايه؟ الميلاد بتاع الشهيد. مش فاكر الكلمة البلد اللي بيقولوها، مولد، يقول لك مولد ماري جرجس، مولد الست دميانة. مولد يعني مولد، يوم استشهاده يوم ميلاده، لانه خرج من الضيقة واتولد في الملكوت اللي هو احب. ده مش موت، ده حياة. اوعى تفتكر الموت من اجل المسيح موت، الموت من اجل المسيح حياة. من اجلك نمات كل النهار، اموت نفسي كل يوم، احسب نفسي كغنمة للذبح من اجل الذي احبني. طب وده موت؟ قال لا ده حياة. الخسارة من اجل المسيح مكسب، احسب كل شيء خسارة لكي اربح المسيح. فال

عالم ذهنه مقلوب صدقني. اما الشهداء دول كان ناس واعيين قوي قوي، حكماء قوي. اقول لك اخسر كل حاجه بس ما اخسرش ايماني، اخسر كل حاجه بس ما اخسرش مسيحي. شوف دلوقتي الواحد ايه موازيننا برضو اختلفت، رحنا كتير ناحيه العالم. انا مستعد اكسب اخويا، اكسب المحبه واخسر كل حاجه لبعضه، ابتديت ابقى مسيحي. ما كان لي ربحا حسبته خساره لكي اربح المسيح. شغلتي كده، اذا فعلا خدت اخويا في حضني يبقى ربحت اخويا. طب واذا حققت ذاتي يبقى خسرته، واذا خسرته خساره لا تعوض. خساره، الخسارات الماديه امرها سهل. ايه الخسارات الماديه يعني؟ موت الجسد سهل، كله بيموت، ولكن من اجل المسيح بص للربح الكبير قوي. نفذ وصية المسيح بروح الشهداء، في ربح جامد ورا كل وصية تنفذ، مكسب كبير قوي. كل ما تنفذ الوصية كل ما الرصيد بتاعك يزيد، كل ما الواحد يكسر الوصية كل ما تضيع منه حاجة ويخسر كتير قوي. الوقت منذ الآن مقصر، أيام بتجري، سنين بتجري بينا. الملامح بتاعت العالم دلوقتي ملامح صعبة جدا. قال المسيح، قال تسمعوه، تسمعوا حاجات كتيرة قوي، حروب وأخبار حروب وزلازل وأوبئة والكوارث الطبيعية دي، ابتدت تبقى فعلا الرتم بتاعها يزيد يزيد. يعني ديسمبر تسونامي، سبتمبر وراء مش عارف فلوريدا، ايه ده؟ كنش دي يعني علامات ان فعلا الايام قصيرة؟ سيبك من الايام القصيرة على مستوى العالم، مش ممكن الحاجات اللي بتصيب العالم في اماكن كثيرة دي ممكن تحصل لنا؟ واحنا يعني اي حتة في العالم زي التاني، ونفس الاجساد اللي بتموت بالمئات الالاف دي ما زي جسمنا، ولا هم مختلفين ولا احنا مختلفين ولا ايه؟ مياه. عشان كده بقولك ايه، الحاجات دي بالنسبة لأولاد الله تقود الى التوبة. ما عاملين غلطة كبيرة قوي، ايه عاملينها نيوز بقى، الحق شوف، سمعت، يقرأ على الانترنت، شوف نيوز، شوف كم واحد مات، شوف ده مات ازاي وده مات ازاي، وشوف لقيهم في بيت مش عارف ابصر ايه، ودول 200 ايه، دول 2000 ايه، اخبار. طب والاخبار دي بتعمل لنا ايه؟ ولا حاجه، اهي تسليه يعني. او بنشوف المناظر على التي في دلوقتي ونسمع الاخبار خلاص. في الانجيل جم ناس قالوا للمسيح للمجد ايه؟ انت سمعت الخبر؟ قال لهم خبر ايه؟ قالوا الناس اللي هيرودس قتلهم وخلط دمهم بذبائح، حاجه شنيعه قوي. قال لهم صحيح؟ قالوا له انت ما سمعتش. قال لهم ايه؟ هم الناس دول كانوا اشرار اكتر من بقيه الناس. فما ردوش، قال لهم ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكوا. ناس تانيين قالوا له شفت البرج اللي وقع في سلوام قتل 18 واحد كانوا قاعدين تحته، والبرج وقع وتهد عليهم ماتوا 18 واحد. قال لهم كانوا خطاء اكتر من الناس ان لم تتوبوا. عشان كده المسيح وجه النظر، اوعى تاخدها نيوز، لا بليز نوت، ما هياش نيوز، ما هياش اخبار. لو وصلت لي من اجل هدف عجيب جدا، من اجل التوبه، ممكن كان يحصل، ممكن اي حد فينا يبقى في ذات الظروف بالضبط، يبقى الامور دي ايه؟ هل دي بتزقنا للحياة الافضل، للتوبة، لتغيير الحياة، تغيير الفكر، تغيير المنهج، تغيير طريقة العيشة وطريقة التفكير. اوعى تاخدها على انها اخبار، دي حاجات بتزقني ان انا اغير نفسي واجهز نفسي واكون سهران. الايام قصيرة، بتجري السنين بينا، والاحداث متراكمه كثيره جدا. اسال المسيح ليه كده؟
يقول لي دي بت

0: بتصحيك، دي بتصحح المسار. اعرف زوال العالم، اديك بتدركه. كل ما في العالم اللي انت شايفه ده في ثانية واحدة بيتطربق. فاوعى تحط رجائك في العالم، اوعى تحط كنزك في التراب، تخسر. اكنزه لكم كنوز في السماء. خلي كنزك فوق، خلي هدفك فوق، خلي املك كله، حياتك، خلي ملكوت السماء واقع مش كلام خيالي، وخليك انسان تتبع الملكوت، تعيش فيه، تتمتع بيه، واستعد بكل قلبك انك تقدم حبك للمسيح عمليا في وسط اخواتك، في وسط بيتك، في وسط الكنيسة، في وسط الغرب، في وسط ما يعرفوش المسيح. قدم المثل اللذيذ ده، واعمل ولو اعمال بسيطة محبة في المسيح الذي فداك ومات من اجلك. لربنا المجد دائما.
1: Thank you.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم
1: بعض تأملات في قطع صلاة النوم.
0: محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 4/4/2001.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن في الأسبوع الأخير من الأربعين المقدسة، يعني بعد بكرة يبقى جمعة ختام الصوم. مقصود بجمعة ختام الصوم يعني ختام الأربعين المقدسة، والأسبوع اللي بعديها بيبقى أسبوع الألم. وطبعا هذه الأيام المقدسة صالحة جدا للتوبة. اللي ما يتوبش في أسبوع الألام عمره ما يتوب، يحتاج لشحنة قوية ودفعة قوية عشان تتوبه. وبهذه المناسبة أحب أني أخذ معكم بعض التأملات في قطع صلاة النوم لأنها تدعو للتوبة. اللي بيقول فيها المصلي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الزلات يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يصدر إلى آخر. وإذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل في يوم الدينونة، لكن يريد كل واحد يقول لنفسه أنا بقف أمام الديان العادل في كل يوم وفي كل لحظة، مش بس في يوم الدينونة أقف أمام الديان العادل، أنا واقف قصاد ربنا في كل يوم.

وكان بيقول الكلام ده هو في حياته على الارض. احنا مفروض نضع امامنا هذه الحقيقة ولا ننساها، اننا واقفون امام الديان العدل، وربنا بيحسب علينا كل كلمة وكل تصرف، وبتوضع في الاسفار، الاسفار جمع سفر يعني كتب، التي تعلن في يوم الدينونة، زي ما يوحنا الرائي قال في سفر الرؤيا اصحاح 20، قال ان الموت قدم الناس اللي عنده، وابصرت اسفارا وفتحت اسفار، ودين الاموات حسب ما هو مكتوب في الاسفار. يعني مكتوب، اعمالنا بتسجل في كتاب، الكويسة والوحشة. فانت تقول قبل ما اقف امام الديان العادل ياريت اقف امام ضميري، واقف امام حقيقتي، وياريت استمع الى كلمة القديس مقريس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. بيقول هو ذا انا اقف امام الديان العادل، ما قالش هو ذا انا عتيد ان اقف امام الله الرحوم الحنين الطيب، لا، امام الديان العادل. في اليوم الاخير انا بقف امام الديان العادل. ما تقولش انا اقف امام الله اللي بقول عليه في المزمور 103: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا، لانه مثلما ارتفعت السماوات على الارض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المغرب عن المشرق ابعد عنا معاصينا. لا، ده الديان العادل مش هيبعد عنك معاصيك، هيحطها اصابك كده. بيقول الواحد يموت واعمالهم تتبعهم، الموت دول، فما دام تتبعهم يبقى هتقف قصادهم. عشان كده بنقول في عبرانيين 10: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. امام الديان العادل انتهت فترة شفاعة القديسين وشفاعة الملائكة، وانتهت فترة الحل والمغفرة، وبدأ وقت الحكم والدينونة. ان اردت ان الله يمحو ذنوبك فلا تقف امامك، امحو ذنوبك بالتوبة، لان ربنا بيقول عن التوبة: اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد، في ارمية 31-34. وبنقول في مزمور 32: طوبى للإنسان الذي غفرت خطيته وستر ذنب، طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطية، طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطية. ومن محبة بولس الرسول لهذه الآية كررها في الرسالة إلى روميا إصحاح 4: توبة الإنسان لا يحسب له الرب خطية. إزاي؟ بالتوبة، بالتوبة يمحو خطاياك، بالتوبة لا يحسب لك الرب خطية، بالتوبة لا يذكر

معاصيك كأنها لم تحدث. يبقى في الحالة دي لا تقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كسر ذنوبك، كلها محية بالتوبة. وبالتوبة لا يبكتك ضميرك. معلمنا يوحنا في رسالته الأولى بيقول إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة. إمتى قلوبنا لا تلمنا؟ لما نتوب وتمحى خطايانا. إن ما تبناش أهي أعدلنا. امحوا خطاياك بالتوبة وبأعمال الرحمة، لأن بيقول الكتاب طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. وامحوا خطاياك بأن تصنع لك كنوزا في السماء. امحوا خطاياك قبل أن يغلق الباب، لأن في مثل العذارى قيل وأغلق الباب. اللي جم بعد كده قال لهم خلاص الفرصة راحت. كويس إن الله أعطانا وعدا بمحو الذنوب وقال ارجعوا إلي فأرجع إليكم. هؤلاء الذين محيت خطاياهم هم من النوع اللي قال عنه الكتاب في الرسالة إلى روميا صح 8 آية 1 لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح. أصبحتش فيه دينونة عليكم، لكن اللي ما يتوبش هو اللي يخاف من ذلك اليوم، من رهبة ذلك اليوم، مما فيه من خوف ومن خجل ومن انكشاف حينما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال والأفكار وكله. ذلك اليوم اللي يبقى فيه يفرز البعض على اليمين والبعض على اليسار، اليوم المخيف اللي يقول فيه الرب لا أعرفكم، يوم الحرمان من الله. على أي الحالات أمامنا فرصة. لذلك المرتل بيقول توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي قبل أن يجرفك التيار. توبي زي ما جات في قصة الابن الضال ورجع إلى نفسه. ياريت الواحد يرجع لنفسه. ياريت الإنسان اللي عايش في غفلة يستيقظ. وطوبى لمن يستيقظ مبكرا. طوبى للذي ينظر إلى الله ليس فقط إلى رحمته، وإنما كما يقول الرسول في رومية 11 هو ذا لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستبطى. علاقة ربنا بالبشر في لطف الله وصرامته زي علاقة الإنسان بالمرآة. تبص في المرآة وانت مكشر تلاقي صورة مكشرة، تبص في المرآة وانت مبتسم تلاقي صورة مبتسمة. كذلك تنظر إلى الله وانت تائب تجد أمامك لطف الله.
تنظر الى الله وانت غرقان في الخطية تجد صرامة الله وعدله. الله هو الله، ولكن حسب حالتنا بيتغير الامر. زي الملائكة برضو، ملاك القيامة كان سبب فرح للمريمتين، ولكن كان سبب رعب وخوف للجنود. ملاك الفصح، الملاك المهلك، كان سبب فرح للذين رشوا دم الخروف على أبوابهم، وكان سبب رعب للباقين من ابن الجارية التي تطحن على الرحى إلى ابن فرعون. كله في الملائكة، ممكن تكون ملائكة للعقوبة، ممكن تكون ملائكة للإنقاذ. أصعب حاجة في يوم الدينونة الحرمان من الله، وأيضا احتقار الإنسان لنفسه. لما الناس يحتقروا واحد ممكن ما يهموش، لكن إذا احتقر الإنسان نفسه دي ما يقدرش يخرج منها. دي اللي فيها صرير الأسنان والتعب. بدل ما نتكلم عن الدينونة، انت ابدأ الدينونة من الآن حينما تدين نفسك. ولذلك القديس الأنبا أنطونيوس يقول: إن دنا أنفسنا رضي الديان عنا. يقول: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. لذلك في كل ليلة، في كل ليلة قبل أن ننام نقول هذه العبارة: توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح. توبي يا نفسي. في آية عجيبة جدا جت في سفر الرؤيا عن الخاطئة إيزابيل، بيقول ربنا: أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. هو ذا الله قد أعطاك زمانا لكي تتوب. على رأي واحد قال ان سكان الجحيم كلهم يتمنى كل واحد منهم لو كانت له دقيقة واحدة من الحياة على الارض لكي يقدم فيها توبة. وانت ربنا اعطاك زمانا لكي تتوب. الباب لم يغلق بعد، فلا تكن مثل العذارى الجاهلات اللائي اتينا بعد فوات الفرصة وقالوا: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. ضاعت الفرصة. نشكر ربنا ان الباب مفتوح. اجتهد انك تتوب ولو في الساعة 11 من النهار. اجتهد ان تتوب ولو مع اللص اليمين في اخر ساعات حياته. ما تضيعش يومك، اليوم الضائع من حياتك لا تستطيع ان تسترجعه، انتهى راح. انا حزين على الناس، حتى الناس اللي بيتوبوا، اللي بيقول ايه، واحد يضيع نص عمره في الخطية والنص التاني

0: في البكاء على الخطية. لا ده أصعب منهم اللي يضيع نص عمره في الخطية والنص التاني بيرتكب خطايا أخرى. يعني اللي في النص بيبكي لحالته أفضل. بكت روح واحترس من عدم التبكير. في ناس ما بيبكتوش انفسهم، اما لان هذا الانسان بار في عيني نفسه، يعني واثق من انه انسان كويس، واما انه هو ما بيحاسبش نفسه، واما انه لما بيحاسب نفسه بيبرر ذاته ويجيب لنفسه اعذار، واما ان مقاييسه الروحية غير سليمة. لما تكون المقاييس غير سليمة ما يشعرش الانسان بخطيته، مقاييسه غير سليمة، او يكون انسان غير مدقق. عشان كده ما بيحاسبش نفسه وما بيراش انه خاطئ وما بيفكرش انه يتوب. يا ريت تكون زي داود النبي اللي في كل ليلة بيبلل فراشه بدموعه. يا ريت تفتكر العبارة الموجودة في صلاة نصف الليل: اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. في بعض الرهبان يقول: اعطيني يا رب بتوبة نقية، اعطيني غفران خطية، اعطيني يا نبيع دموع كثيرة سخية كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. وفي ناس يمسكوها ويفصلوها، بدل ما يبكي على خطاياه يقول لكي ابكي على كذا وعلى كذا وعلى كذا. انتوا داخلين على اسبوع الام، الحاجات دي صالحة ليكم في اسبوع الالام. قل لنفسك: ان لم تتوبي في القديم توبي الان. اطلب التوبة قبل ان يطلبك الموت، اطلب التوبة قبل ضياع الفرصة، اطلب التوبة قبل ان يضيع تأثير زيارة النعمة. كل انسان بتجيله زيارة نعمة، في زيارة النعمة يحب يتوب، يحب يتغير، يحب يصطلح مع ربنا. زيارة من زيارات النعمة، ان ما استغلهاش واجل تضيع منه الزيارة فيطلبها ولا يجدها. انت بتيجي بالليل وتقول: توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. ليه؟ لانه ربما ضاعت منك ساعات النهار، ضاعت في المشغوليات وضاعت في المعطلات وضاعت في العمل وضاعت في الحديث مع الناس، ضاعت. ان ضاعت منك ساعات النهار بقيت امامك ساعات الليل. عشان كده المزمور يقول: في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب يبارككم الرب الذي صنع السماء والارض. في الليالي ارفعوا ايديكم وباركوا الرب. للأسف أيها الأخوة، الليالي دي اللي هي مخصصة للرب ضاعت سمعة الليل، ضاعت سمعة الليل. أصبح الليل بتاع الملاهي، بتاع العبث، بتاع الأغاني، بتاع الناس بتوع المتعة اللي يقولوا: يا ليل يا ليل، إيه يا ليل يا بتاع المتعة، يا ليل يا اللي ضاعت سمعتك. ماري اسحاق يقول الليل مفروز لعمل الصلاة. الليل اللي بيقول فيه داود النبي لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب، موضع للرب في قلبه في فكره في حياته. ده الليل. لذلك إذا استطعت أن تكسب صداقة الليل يمكنك أن تسلك حسنا في النهار. تكسب صداقة الليل يعني تكون ليك علاقة بربنا في الليل. عشان كده بنقول انهضي يا نفسي من رقاد الكسل وتضرعي المخلص بالتوبة. لا تزد عدد خطاياك. في انسان له من الخطايا ما لو وزع على سكان العالم كله لكل واحد اصبح خاطي. الخطايا اللي عنده من كثرتها لو توزعت على اهل العالم لكل واحد اصبح خاطي. ما تقولش توب يا نفسي وتسكت على كده. قل توب يا نفسي وفعلا تتوب. زي ما الابن الضال قال الان اقوم وارجع الى ابي، وراح قايم ورجع لابي. لان التراب في القبر لا يسبح. مفيش توبه بعد الموت. بعد الموت بيكون اغلق الباب. التوبة تكون الآن ونحن في الجسد ونحن في هذا العالم المادي. تقول انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة. يتوب الإنسان يعني يكره الخطية، يعني يعدل موازينه، يعني تكون له الحواس مستيقظة، قلبه يرجع إلى الله. بيقول اسهروا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. انا عملت لكم كتاب عن السهر الروحي، يا ريت تقروه. لان لما بيقول للنفس استيقظي ما يقصدش الجسد بس يستيقظ بالليل، الجسد يستيقظ والروح تستيقظ. الجسد يكون سهران والروح تكون سهرانة. القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته. القديسون كانوا يعيدون لليل كرامته. زي القديس أرسنس لما كان بيسهر طول الليل بيعيد لليل كرامته. زي الانبا بشوي لما كان بيربط شعره حتى اذا ادركه النوم يشتد ويقوم. الناس اللي كرسوا الليل للصلاة. احنا يعني اوقات كثيرة صلواتنا تكون طلبات ونعاتب الله لانه لم يعطنا، بينما ينبغي ان نعاتب انفسنا اننا لم نعط الله اجزاء من وقتنا. ان كنا لم نعطيه النهار فلنعطيه الليل. ووبخ نفسك وقول لها انهضي من رقاد الكسل وقوم زي ما قامت العذارى الحكيمات وكن حارا بالروح. اتفضلوا نصلي.
1: الاسئله التي أجيب عليها في أول المحاضرة.
0: نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ظهورات السيد المسيح في العهد القديم كانت في أي صورة أو شكل؟ ونحن نعلم أن السيد المسيح تجسد من السيدة العذراء مريم في العهد الجديد، فمن أين هذا الجسد الذي ظهر به؟ لا، مش جسد، ظهورات مش معناها جسد، ظهورات شكل. كان أحيانا بيظهر في هيئة إنسان، وأحيانا بيظهر في هيئة ملاك، لكن مش جسد، ولذلك بنسميها ظهورات مش تجسدات. واحد بيقول قال رب المجد للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فهل الفردوس هو مكان الانتظار؟ ايوه. هل بولس لما طلع السماء كان يقصد الفردوس ما لم تره عين ولم تسمع به اذن؟ هنا خلط، الفردوس حاجة وما لم تره عين ولم تسمع به اذن حاجة تانية. ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه، ده النعيم الابدي. لما الناس اللي في الفردوس ينتقلون من مكان الانتظار الى النعيم الابدي يروحوا الى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن. ده الاخ دراعت والعشر اسئلة. واحدة بتقول انا سيدة تجاوزت الاربعين ولسه شابة صغير وحاصلة على بكالوريوس واحضر الاكليريكية كمستمعة واريد ان التحق بها. مدام حصل على بكالوريوس يبقى يمكنك انك تلتحقي كطالبة منتظمة. بتقول ولكني خائفة من الفشل والاحباط حيث اني تركت الدراسة وانهيتها منذ اكثر من 20 سنة. لا ما تخافيش، يعني الدراسة في الاكليركية مش صعبة وسهلة، وامثالك من اللي حاصلين على بكالوريوس هيجدوها سهلة خالص. واحد بيقول هل يصح ان نشتري بالعشور كتب كنسية؟ يبقى ما راحتش العشور للفقراء ما دام هتشتري بها كتب كنسية، يبقى بقت مقتنيات عندك وما راحتش للفقراء. لا لا، انت الفقراء او الكنيسة هم بتوع العشور. سؤال، هل الشيطان كان يعرف السيد المسيح له المجد اثناء تجربته على الجبل؟ لا، ما كانش متأكد، بدليل قال له ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة خبزا. ان كنت يبقى معناه مش متأكد. هو زي ما انا كتبت لكم في الكتب بتاعت اسبوع الالام ان احيانا كان يرى حاجة يقول هو فعلا ابن الله، وبعدين المسيح يظهر شيء من الضعف يقول لا مش هو، وفضل بين عبارة هو ومش هو لغاية الصليب. ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، برضو نفس الوضع. يعني يشوفوا في الميلاد البشارة القدوس المولود منك يدعى ابن الله يقول يبقى هو ابن الله. اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان يكون

تأتي أم ربي إليه؟ يقول يبقى هو ربنا. وبعدين يلاقيه مولود في نزوة بقر، يقول معقول ابن الله يبقى في نزوة بقر؟ ده مستحيل، الشيطان متكبر ما يقبلش الحاجات دي. يلاقيه هربان من هيرودس، يقول مستحيل ده يكون ابن الله ويهرب من هيرودس. يجي بعد كده ساعة العماد، يلاقي شهادة يوحنا المعمدان ليه؟ يقول يبقى هو ابن الله. شهادة الاب هذا هو ابن الحبيب، يقول هو ابن الله. بعدين يلاقيه جعان على الجبل، يقول مش معقول ده قاعد جعان ويبقى ابن الله. فضلت الحكاية تمشي، هو لا مش هو، لا هو لا مش هو، لغاية لما تم الفداء. واول ما صلب المسيح راح ماسكه قال له تعالى يا بتاع هو ومش هو، وقيده. واحد بيقول في انجيل متى 27-44 بيقول وبذلك ايضا كان اللصان اللذان معه يعيرانه. فمعناها ان اللص اليمين كان يعيره. طبعا اللص اليمين ابتدى كان بيعيره مع اللص الاخر، وبعدين لما شاف بقى الظلمة اللي على الارض والزلزلة والمعجزات اللي تمت على الصليب، ترك التجديف اللي كان والتعيير اللي كان بيقوله، ووبخ اللص الاخر وقال له اذكرني يا رب لربنا متى جئت في ملكوتك.

واحد بيبعت لي يقول لي ايه رأيك في الكاهن كذا، ابعت لي يقول لي اسمه وانا اشوف الموضوع. لكن تقعد تحرق في دمك وتقول لي كلام انا ما اعرفش منه حاجة، يبقى انت بقى اللي بتضيع وقتك. قول لي حصل كذا من فلان.

واحد يقول هل رسم علامة الصليب يكون خطأ بعد التناول؟ انت تناولت دم الرب وجسد، فتروح راسم الصليب والدم من ايديك يكون اثناء الرسم مش صح. خليها قبلها او تاني يوم او تالت يوم، يعني ما حبكتش في نفس اليوم الا لو كنت انت عايز تعمل مشاكل وبس.

واحد بيقول اريد نصيحة، انا ادخل الكنيسة اثناء القداس ابكي بحرارة وبعد انتهاء القداس اخرج اعمل اشياء خاطئة ولا كأني حضرت قداس ولا حاجة. انت محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب. انت بتخش الكنيسة وانت مش تايب، محتاج انك تتوب وتخش الكنيسة تايب.

واحد بعت لي سؤال بخصوص كنيسة في مركز الفشل، هتصل بيهم ويردوا علي. واحد بيقول: تزوج اخي وحيث انه لم يقم بواجباته الجنسية، يعني كان عنده عجز جنسي، فطلقت منه واخذها اخي الاصغر منه وتزوجها وانجب منها، فما هو موقف الكنيسة منه حيث الآية تقول لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك؟ وهذا السؤال امام مكتب قداستكم اكثر من 10 مرات في اليمن. انا ما شفتوش، اول مرة اشوف السؤال. شوف، الغلطة اللي موجودة في سؤالك هي عبارة طلقت منه. الشخص اللي عنده عجز جنسي يحكم ببطلان الزواج. بطلان الزواج يبقى كأن لم يحدث زواج. يبقى لو خدها الاخ اللي بعد كده لم يأخذ امرأة اخيه، لان الزواج الاول قد تم بطلانه. اما اذا كانت قد طلقت يبقى ما كانش بطلان. فياريت علشان توصل لنتيجة تشوف هل هو بطلان وثابت فيه العجز الجنسي ولا مجرد طلاق. طبعا ده يحتاج مننا اننا نشوف قرار المحكمة والحيثيات اللي موجودة في فصل هذه الزيكة. غير ان لعلكم تسألوا وتقولوا هيقول ايه غير ان ده. غير ان بعض الرجال يسيء الى سمعتهم انه يقال عليهم ان عندهم عجز، يعني كأنه مش راجل. لا، فيعمل ايه عشان يخرج من الحكاية دي؟ يروح هو يحاول يطلق مراته ولو بتغيير الملة ولو بأي حاجة علشان يخلص من الموضوع ده. المسألة تحتاج الى ان هل الزوجة التي تزوجها الاخ الاصغر بعد عملية التطليق اللي موجودة دي حسب سؤاله، هل كانت لا تزال بكرا عذراء يعني، ولا فضت بكراتها؟ حتى في هذا الموضوع ان كانت قد فضت بكراتها، هل فضت بطريقة طبيعية ام بطريقة صناعية؟ ان كانت بطريقة صناعية يبقى ممكن برضو بطلان الزواج لا يزال موجود، وان كان بطريقة طبيعية يبقى الراجل ما عندوش عجز جنسي. المسألة عايزة تتفهم، مش مجرد كلمة ورد غطاها في اجتماع. انا بشرح لكم الموضوع. وبعدين الكلمة اللي بيقولها الاخ ده، بيقول هذا السؤال امام مكتب قداستكم اكتر من 10 مرات. فين يا ابني اللي امام مكتبي دي؟ ولا انت تقصد امام المجلس الاكليريكي؟ يا ريت صاحب هذا السؤال لكي نبت فيه يقول لي هل ارسل الطلب الى المجلس الاكليريكي ولا مجرد ورقة على مكتبي؟ انا ما شفتش ورقة على مكتبي، يعني هل وصل المجلس الاكليريكي ولا لا؟ وان كان ما وصلش للمجلس الاكليريكي
يبقى يروح يوصله للمجلس الاكليريكي يقدم الطلب او السؤال ويحط صورة من حكم المحكمة بالنص يعني وسبب فصل الزيجين.

0: واحد بيقول سؤال يحتاج الى فهم آية فيه. بيقول الروح القدس حلوله على الانسان هو حلول بالمواهب والنعم، ويظهر هذا حتى من ألحان الكنيسة الى اخر. لكن معلمنا بولس الرسول يقول الوحي الالهي على لسانه في رسالته الى افسس الاصحاح الخامس: لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. افسس 35. فان كنا جزء من جسد المسيح فعلاقة الروح القدس بالمسيح هي علاقة اقنومية الى اخر. شوف يا حبيبي، نحن من لحمه ومن عظامه معناها ان احنا من نفس الطبيعة البشرية التي اخذها المسيح وقدسها، لكن مش من نفس اللحم والعظام، يعني من الامسجة والعظام. مش ممكن، والا تكون انت مسيحا. فانت مش فاهم الاية بتاعت نحن من لحمه ومن عظامه. نحن من لحمه ومن عظامه يعني نحن من نفس طبيعته الطبيعة البشرية التي تجسد به. فما تاخدهاش من نفس اللحم ونفس العظام ويبقى الروح القدس متحد بالمسيح اتحادا اقنوميا، يبقى متحد بك اتحاد اقنومي. لا، فهم الآية ما يكونش كده. نكتفي بالأسئلة دي التي كثرت.
1: تابع أسئلة يوم الأربعاء المبارك الموافق 14/3/2001.
0: واحد بيقول في مجال الخدمة، ما هي حدود خدمة الفتاة والى اي مدى تقوم بالتعليم في الكنيسة؟ الفتاة اول حاجة بتقوم بالخدمة في مدارس الاحد، وده عمل كبير جدا جدا في الكنيسة، وبتقوم ايضا بالخدمة في اجتماعات الشباب، وده عمل كبير في الكنيسة. وعندنا فتيات في المعاهد الدينية العليا وفي الكلية الاكليريكية، وبنسمح لهم انه يخش الكلية الاكليريكية على الاقل عشان تكون عندهم المعرفة الدينية لتربية اولادهم واقاربهم وللعمل في مدارس الاحد. وعندنا ايضا الفتيات والنساء بيشتغلوا في الخدمة الاجتماعية في كل كنيسة، في مكتب اجتماعي للخدمة الاجتماعية، غالبيته بيبقوا من النساء. وفي لجنة البر اللي انا بحضرها كل يوم خميس من اجل خدمة الفقراء، يعني غالبية الاعضاء نساء. يعني هو المرأة تعلم زي ما عايزة، بس ما تعلمش الراجل. ما تزعلوش، الرجل رأس المرأة فهو اللي يعلم المرأة، لكن لو كان المرأة هي اللي تعلمه يبقى هو مش راجل متكامل للرجولة. يعني لازم يكون تلاقي التسقيف ده من الرجالة بس. ومع ذلك يعني دايما انا اعزي النساء بالعبارة التي قالها الله تبارك اسمه لابراهيم اب الاباء، قال له اسمع لسارة في كل ما تقوله لك. مش كلكم في درجة سارة طبعا، لكن علشان ما بقاش مبالغ اصل في طقس الزواج بنقول للمرأة تتبع الرجل كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتقول عنه سيدي. فالنساء بيزعلوا جدا ويقولوا يا ريت تحذفوا دي من طقس الزواج، إن المرأة بتقول للرجل يا سيدي. هي برضو سارة كانت مع إبراهيم شديدة، يعني قالت له خد هاجر، قال لها حاضر هاخد هاجر، قالت له ارمي هاجر بره، قال لها حاضر ارميها بره، يعني برضو كنت يعني كان ليها رأي برضو.

جال لي الطلب من احدى النساء، بيقول لي اطفي الاباجور اللي قصادك. قلت لهم حاضر. ما دام مش تعليم ديني مفيش مانع. الفتاة عندنا ايضا بتشتغل في نظافة الكنيسة وتنظيم السيدات في الكنيسة، وايضا تنظيم النساء في التقدم للمناولة، علشان كل ست بتتقدم للمناولة تتأكد انها محتشمة وانها بتخلع حذائها قبل ما تتناول، وبنخليهم يكونوا لابسين الشرب قبل المناولة برضو، وما تكونش ملخبطة شفايفها بطريقة تخلي المناولة مش مظبوطة، يعني تنظم النساء في الدخول للمناولة. والنساء ايضا كانوا كنا يساعدنا رجال الكهنوت في عماد النسوة الكبيرات السن، مش يقوموا بالطقس، الطقس ده طقس كهنوتي، يعني يعدوا المرأة للدخول لجرن المعمودية ويعدوها للخروج. انا دلوقتي بالنسبة لجرن المعمودية في الكنائس بتاعتنا بخلي ليها سلالم يطلعوا منها يخشوا بيها الجرن المعمودية، وسلالم من جوه يخرجوا بيها. افرض جالنا راجل كبير في السن او امرأة كبيرة في السن هتتعمد، هنشيلها ازاي ونحطها، ونحطناها نشيلها ازاي ونخرجها، يعني عملية مشكلة. فبنعمل سلالم دخول وسلالم خروج. ان شاء الله في اجتماع الاباء المطار كان معانا هنخليهم يشوفوا برضو بعض من المعموديات اللي من هذا النوع، عشان معمودية الناس الكبار او الضخام الاجسام او الذين يقبلون الايمان عن كبر، نقدرش نشيل ونحط. كانت المرأة بتساعد في تنظيم المتقدمات للمناولة، وبتساعد في المتقدمات الى العماد، وايضا تقوم زي ما قلت بالنظام والنظافة في الكنيسة عموما. عندنا احنا هنا في اسقفية الشباب في كشافة، كشاف فرق الكشافة والجوالة فيها اولاد وبنات، يعني في بنات بيشتغلوا كشافة سكاوتس يعني وجوالة، وفي بعض الاعياد والحفلات بيجوا هنا بينظموا لنا الجو بمنتهى البراعة والشجاعة. يعني ممكن البنات يشتغلوا في حاجات كتير، ويشتغلوا في تربية اولادهم لما يتجوزوا ان شاء الله ويخلفوا عيال. برضو عمل كبير جدا ان المرأة تربي عيالها، يعني انا دائما اذكر بالخير. طبعا نخلي السيدة العذراء دي في قمة لوحدها، من النسوة غير النبيات والحاجات دي. اذكر بالخير القديسة يوكابد ام موسى النبي، خلفت واحد نبي عظيم هو موسى النبي، وواحد رئيس كهنة عظيم هو هارون، وواحدة نبية هي مريم. بتربيتها كويس، وكون ان موسى قعد معاها يدوبك لغاية لما بلغ سنه 4-5 سنين، فغرست فيه الايمان السليم اللي صار بيه بعد كده مش بس انسان مؤمن كويس، بقى بطل من ابطال الايمان. واذكر ايضا بالخير ام القديس باسيليوس الكبير،
انجبت ابن هو القديس باسيليوس الكبير اسقف قيصرية كابادوكيا، واخاه القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، واخاهما القديس بطرس اسقف سباستية، واختهما مكرينة اللي كانت مرشدة روحية لبعض اخواتها وصارت رئيسة من رؤساء الأديرة. اهي دي قديسة وكانت متجوزة، وشوفوا عيالها بقوا قد ايه. في امثلة كثيرة جدا من النساء القديسات، علشان كده بنقول في ألحان الكنيسة واحنا بنتكلم عن العذراء مريم بنقول نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. يعني في نساء كثيرات نلنا كرامات، وفي أنبياء نبيات زي دبورة النبية، وزي مريم أخت موسى وهارون كانت نبية، وزي حنة النبية بنت فانوئيل. يعني النساء ممكن يبقوا نبيات، يعني إذا حل الروح القدس على واحدة من كنا وإدها روح النبوة يبقى ألف بركة، مش هنمنحها من التنبؤ. طيب واحد بيقول ما هي النصيحة التي تقولها لمن يذاكر في الثانوية العامة؟ النصيحة اللي اقولها له يهتم بكل دقيقة من الدقائق في المذاكرة والمراجعة. لو عرف ان مستقبله في دخول كلية جايز يتعطل من اجل نص نمرة، يعني الكلية تاخد لغاية مستوى معين هو اقل منه من نص نمرة ما يقدرش يخش، لان لو سمحوا بنص النمرة دي هيخش 20,000 ولا 30,000. فلازم المذاكرة القوية، ومش بس المذاكرة، المذاكرة والمراجعة، لان جايز اول مذاكرة الواحد بينسى، لما يراجع يثبت، المراجعة التانية يثبت ما ضاع منه في المراجعة الاولى. تذاكر وتراجع وتعيد المراجعة. وما تخليش دقيقة من وقتك تروح، صدقني حتى وقت نومك. الانسان لما بيروح ينام حط راسه على المخدم بينامش على طول، بياخد شيء من الوقت على بال ما ينام. الوقت ده راجع فيه دروس ومحفوظات وحاجات، وخلي تنشغل بالمذاكرة. اترك بعض التسليات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، خليها للاجازة الصيفية، واشغل نفسك في كل دقيقة. ونصيحتي ايضا لاهل البيت اسرة التلميذ اللي في الثانوية العامة ما يضيعوش وقته، مش زوار ييجوا يقعدوا يتكلموا معاهم ويضحكوا معاهم ويضيعوا الوقت، برضو يعملوا حسابهم ان عندهم تلميذ في الثانوية العامة محتاج لكل دقيقة. كويس انك انت قدرت تيجي الاجتماع، لكن اذا خرجت من الاجتماع ما تتكلمش، تروح على طول وما تضيعش ولا دقيقة. انا مش راضي اقول لك ما تجيش.